0: ومحافظة مأرب بوسط البلاد بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وقال الحوثيون إن هذه الهجمات أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. هذا فيما أعلنت وزارة النقل اليمنية أن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا في هجوم شنه الحوثي في مضيق باب المندب. وعاد ميناء المخا اليمني إلى واجهة التصعيد بعد استهدافه إذن من الحوثيين. أحلام الطهر.
1: تكمن أهمية ميناء المخا في موقعه القريب من مضيق باب المندب الذي يمثل إحدى أهم نقاط العبور البحرية في العالم، إذ يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر غرب مدينة تعز وعلى بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب الذي يمر عبره 12% من حركة النفط المنقول بحرا. موقع جعله محطة رئيسية على طرق التجارة بين الهند والبحر المتوسط ومركزا للتبادل التجاري بين الشرق والغرب، ولطالما كان البوابة الأولى لتصدير البني اليمني إلى العالم، لكن أهميته لا تقتصر على موقعه الجغرافي وحسب، فالميناء يمتلك طاقة تصميمية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا، مع قدرة على مناولة 500,000 طن من البضائع الجافة ومليون طن من السوائل. يضم ميناء المخا كذلك ساحة تخزين ومنصة لاستقبال ناقلات الوقود، ما يجعل أي استهداف له ذا أبعاد اقتصادية وملاحية تتجاوز حدود اليمن.
0: يزور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قعاني بغداد، حيث التقى بكبار المسؤولين وقادة الميليشيات هناك. تزامنا مع الزيارة وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة بحسب السياقات الدستورية، واعتبر أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة العراقية. في لبنان قتل شخص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد بحسب الإعلام الرسمي. ألحقت هذه الضربة أضرار بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة. وأعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول سبتمبر في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور، كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة المغيرة بشمال شرق رام الله، فيما فجرت القوات الإسرائيلية منزلا في قرية تل جنوب نابلس بالتزامن مع تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أحلام الطهر.
1: أكثر من 30 آلية إسرائيلية رافقتها طواقم هندسية دهمت قرية تل شمال الضفة الغربية المحتلة، والهدف هو منزل عائلة فاروق رمضان الذي قتل مع 3 من أقاربه خلال اشتباك مع مستوطنين في القرية. وأخلى الجيش عشرات المنازل المحيطة بالمبنى المستهدف قبل تفجيره. حملت إسرائيل رمضان المسؤولية عن عملية إطلاق النار في يوليو تموز الماضي التي أسفرت عن مقتل عسكريين إسرائيليين. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل اتخاذ ما وصفه بالإجراءات الاستباقية والهجومية لإحباط الإرهاب. بالتزامن مع هذا، نفذ عشرات المستوطنين هجوما بحماية قوات من الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق في سهل المغير قرب رام الله، حيث قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء قيام الفلسطينيين بحراسة أراضيهم، ما أدى إلى إصابة 6 منهم بحالات اختناق. وفي ظل تصاعد هجمات المستوطنين وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي وتهجير تجمعات فلسطينية، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث تدهور الأوضاع في الضفة، إذ أكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة مقتل 14 فلسطينيا خلال الشهر الماضي.
0: أعلنت فنزويلا وإسرائيل اتفاقا لاستئناف الخدمات القنصلية في تحول لافت للعلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت 17 عاما. شهدت العاصمة السورية احتفالات بأحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق عدد من رموز النظام السابق، والتي اعتبر وزير الدفاع أنها انتصار جديد للسوريين، كما اعتبر وزير الداخلية أن العدالة انتصرت لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين. وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قد أصدرت أحكاما بالإعدام غيابيا بحق الرئيس السابق بشار الأسد وآخرين. المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل يحدثنا عن صعوبة تسليم بشار الأسد ومن معه إلى السلطات السورية. أستمع إلى ما قال.
2: من الصعب أن تسلم روسيا بشار الأسد ومن معه إلى سوريا، لأنه يضعف إمكانية قيام أي حاكم في أي منطقة في العالم.

0: بطلب مساعدة روسيا أو اللجوء إلى روسيا. صعب، الأمر صعب، ولكنه ليس مستحيلا، وهو أقل استحالة وصعوبة من انسحاب روسيا من سوريا، وقد تم، وهو أصعب، أقل صعوبة وأقل استحالة من استقبال أبو محمد الجولاني في موسكو، أقل بكثير، وقد حصل. فهو أمر صعب، صعب جدا، ولكنه ليس مستحيل، وأقل استحالة من كثير من الأمور التي حصلت فعلا في سوريا.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. هذا وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بإلغاء استخدام عقوبات الإعدام والمحاكمات الغيابية، ذلك تعليقا على صدور هذا الحكم القضائي بإعدام الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس المخلوع طبعا. في سابقة من نوعها في الشرق الأوسط، أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام. الأمم المتحدة رحبت بالقرار داعية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ خطوات مماثلة باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. هاجمت قوات الدعم السريع السودانية منطقة حدودية بحسب ما أعلنت هذه القوات والسلطات المحلية في هجوم، قال مصدر من الجيش السوداني لوكالة فرانس بريس إنه الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الإثيوبية. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود في المنطقة النفطية بالزاوية عقب هجمات بطائرات مسيرة ملغومة خلال الأيام القليلة الماضية. في ليبيا دائما نعت القيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري الذي اغتيل مساء الاثنين في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ليبيا التي زارها وزير الخارجية تركيا كان في دان أمس، طرابلس تحديدا زارها، وبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تطورات المشهد في هذا البلد. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت للولايات المتحدة الأمريكية مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، داعيا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والضغط على موسكو لإنهاء الحرب بدلا من إطالتها. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 240 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب، فيما أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا سيبيريا حالة الطوارئ متعهدا بتنفيذ عملية إنقاذ منسقة. سامية الأشراقي.
2: في أقوى زلزال يتم تسجيله في كولومبيا خلال القرن الحادي والعشرين، بلغت قوة الهزة 7.4 درجة، وتتركز الأضرار في كالي وبيريرا ومانيزاليس وكيبدو غرب البلاد، حيث انهار نحو 165 مبنى. ففي كالي انهار 20 مبنى على الأقل، فيما لا يزال أشخاص عالقين تحت الأنقاض، كما تضررت 6 مطارات إقليمية ما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية فيها. وزار الرئيس الكولومبي الجديد بيلاردو دي لا إسبريلا مدينة كيبدو وكالي متعهدا بمساعدات لمن فقدوا منازلهم، ومع بدء اتضاح حجم الأضرار عرض عدد من قادة العالم تقديم الدعم، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فيندرلاين إن القمر الاصطناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي سيستخدم في عملية الإنقاذ. كما وجه رئيس سلفادور رسالة تضامن إلى الشعب الكولومبي وعرض إرسال أفراد ومعدات للمساعدة في جهود الإنقاذ.
1: أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متهمة باستدراج شابات مهاجرات غير مصحوبات بذويهن من مراكز استقبال في جزر الكناري ونقلهن إلى مناطق في إسبانيا القارية وفرنسا، حيث جرى استغلالهن جنسيا بحسب ما أفادت الشرطة الإسبانية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها ترامب يجدد القول إن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، وطهران تشدد على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها، والوسيطان الباكستاني والقطري يتحدثان عن قرب التوصل إلى اتفاق. كانت هذه النشرة الأولى ضمن فترة صباح مونت كارلو الدولية لهذا اليوم. الفترة مستمعينا فقراتها متنوعة، على رأس كل ساعة نشرة إخبارية، وبين النشرات نقدم لكم إذن الفقرات المتنوعة حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 4:15 تقريبا، فابقوا معنا مشكورين.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: إلى الطقس. كيف هو الطقس في الاستجاحة؟
4: ذكرتني يا آدم.
1: كيف هو الطقس في الشرق الأوسط؟
4: أبدأ بمناطق الحرارة.
1: مقارب للطقس.
4: مقارب يا آدم. المنامة على سبيل المثال الطقس صافي طوال اليوم، لكن درجة الحرارة ستصل إلى 37 درجة مئوية. بمدينة الكويت الطقس سيكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 45 درجة مئوية. بطهران سيكون الطقس صافيا أيضا طوال اليوم مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 33 درجة مئوية. بغداد سيكون الطقس نهارا صافيا، درجة الحرارة ستصل إلى 48 درجة مئوية. إن أردت أن أقدم لك حالة الطقس في استوديو آدم، درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية.

0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بقلمي وأيضا صوتي عبد الوهاب الدرخان.
1: وسلط ضوء آدم حول الأحكام القضائية الأولى ضد بشار الأسد ورموز نظامه التي قضت غيابيا بإعدامهم.
2: الأحكام القضائية الأولى لمحاسبة رموز النظام السوري السابق تناولت ما جرى في وقائع الشرارة الأولى في درعا عام 2011 لما أصبح بعدئذ ثورة تعم سوريا. وصدرت الأحكام أمس عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق مستندة إلى محاكمة

0: وتختمين أخبار الثقافة بالموسيقى لنا.
1: تستعد العاصمة المجرية بودابست، أو بالأحرى أطلقت قبل ساعات مهرجانها الموسيقي الأشهر، مهرجان بودابست سيجيت، والذي سيمتد على مدى 5 أيام، إذ ستتحول جزيرة بودا والتي يطلق عليها جزيرة الحرية إلى فضاء عام للاحتفاء بالأغنية والنغمة، إذ يستضيف المهرجان هذا العام أكثر من 1000 عرض تحت شعار وعنوان الحب هو الحب.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية، من ضمن الفقرات فقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل التي وصلنا إليها الآن، وفيها سليم الجفاف يطال معظم مساحة بريطانيا.
2: أفادت الحكومة البريطانية يا آدم بأن نحو 71% من إنجلترا تعاني الجفاف، وذلك بعدما شهدت البلاد شهر يوليو جفافا مع توقع بدء موجة حر خامسة وأمطار قليلة الأسبوع المقبل. وأظهرت صورة لوكالة فرانس براس أن المنتزهات والحقول التي تكتسي عادة اللون الأخضر في هذا الوقت من العام جفت واصفر لونها مع انخفاض منسوب الأنهار، وتحذير مزارعين من احتمال حدوث نقص غذائي بسبب ضعف المحاصيل. ولفتت الوزارة إلى أن معظم أنحاء إنجلترا تشهد جفافا خاطفا، وهو جفاف يتطور سريعا نتيجة شح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة.
1: في موضوع آخر توقفت أو تتوقف عند الدراسة، هذه الدراسة تحذر من أن الساعات الإضافية لا تعوض آثار السهر.
2: نعم، الشعور بالنشاط بعد ليلة طويلة من النوم لا يعني بالضرورة يا آدم أن الجسم استعاد ما فقده بالكامل، إذ يحذر خبراء النوم من أن الحرمان المتكرر من النوم لا يمكن محوه ببساطة عبر النوم لساعات إضافية في يوم واحد. فيما يعرف بدين النوم يتراكم تدريجيا مع كل ليلة لا يحصل فيها الجسم على احتياجاته الكافية من النوم، فيما قد لا يكون النوم التعويضي في عطلة نهاية الأسبوع كافيا لعكس جميع الآثار الصحية المترتبة على الحرمان المزمن من النوم، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست. هذا ويحتاج معظم البالغين بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم بصورة جيدة في اليوم التالي، فيما ينبغي أن لا يقل النوم عن 7 ساعات بوجه عام. فيما توضح أيضا أن كل ليلة من النوم غير الكافي تضيف إلى الدين، فإن ذلك الشخص يحتاج إلى 8 ساعات من النوم لكنه يحصل على 6 ساعات فقط على سبيل المثال، فإنه يبدأ اليوم التالي بعجز يقدر بساعتين، وإذا تكرر الأمر على مدار 5 أيام فقد يصل العجز المتراكم إلى 10 ساعات يا آدم. عندك عجز في النوم آدم؟
1: صعوبات خاصة مع العمل الليلي، تعلم بأن ذلك وأنت تعمل الليل كذلك.
2: 8 ساعات يوميا هو عجز دين،
1: حالة من الارتباك ومن يعني البلبلة إذا صح القول، لكن الله مع الجميع، يعني نتمنى الخير
2: وأعانهم للجميع والصحة والعافية.
1: صحيح. إذن الفترة الصباحية تتواصل معكم دائما، تشارف على نهاية ساعتها الأولى فقط لأنها تمتد حتى الساعة 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية.

0: باريس. الرابعة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: ترامب يجدد القول إن مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة الأمريكية، وطهران تشدد على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها، والوسطان الباكستاني والقطري يتحدثان عن قرب التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع زيارة إسماعيل قعان إلى بغداد. واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما في مطلع الشهر المقبل. احتفالات في سوريا بإحكام الإعدام الصادرة بحق بشار الأسد وأركان حكمه. لبنان يلغي عقوبة الإعدام في سابقة من نوعها بالشرق الأوسط رحبت بها الأمم المتحدة.
2: وننهي الساعة الإخبارية الأولى بنقاشية الظهيرة مع إيمان الحمود، وهو إعادة للنقاش أمس.
1: إيمان، تساءلت هل يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق بشار الأسد وماهر الأسد؟ نترككم إذن مع إعادة لهذا النقاش، نعود ونجدد اللقاء بكم في بداية الساعة المقبلة مع نشرة إخبارية جديدة.

0: لم يكن سقوط بشار الأسد في العام 2024 نهاية الحكاية، فبعد نحو عامين يأتي القضاء السوري اليوم بحكم هو الأول من نوعه بحق رأس النظام السابق الإعدام غيابيا بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية. لكن بين صدور الأحكام وتنفيذها مسافة سياسية وقانونية شاسعة، فبشار الأسد ليس في قبضة القضاء السوري بل يقيم حاليا في روسيا إلى جانب شقيقه ماهر، والذي صدر أيضا بحقه حكم الإعدام. دمشق تطالب موسكو دائما بتسليمه، فيما لا تبدو روسيا حتى الآن متحمسة لهذا الخيار حيال شخص كان يشكل حليفا استراتيجيا لها طوال سنوات الحرب السورية. دعونا نطرح هذا الملف للنقاش من وجهة نظر قانونية دولية، ونستضيف المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان معتصم الكيلاني، ومعنا دائما المستشار السياسي المتكل الدولية الدكتور خطار بودياب. أهلا بكم.
1: أهلا
0: أهلا بك أستاذ معتصم، ونحن نتطلع بداية لمعرفة رأيك بهذه الأحكام، وأنت متابع جيد لهذا الملف منذ بدايته.
2: طبعا يعني اليوم لا يطفى أنه أحد أهم الملفات الشائكة في سوريا هو مسار العدالة الانتقالية. اليوم مسار العدالة الانتقالية، وشفنا نحن خلال أكثر من سنة وثمان شهور يعني هناك يعني معوقات عديدة وتحديات عديدة يعني رافقت هذا الملف. اليوم نتيجة صدرت من المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق المختصة بالعدالة الانتقالية بإصدار حكم الإعدام رئيس فرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، بالإضافة إلى الحكم بالإعدام على بشار الأسد وستة من كبار القادة الأمنيين المرتبطين بأحداث درعا في بداية الثورة السورية. طبعا هذه الأحكام قانونيا استندت إلى ثلاثة نقاط. الأولى هي قانون العقوبات السوري الذي يجرم القتل العمد، والثاني هو المادة 12 والمادة 49 من الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا الذي جرم وطالب بمحاسبة جرائم نظام الأسد، بالإضافة إلى أنه استطاع دكة جرائم. والثالثة مبدأ التكامل الدولي، وهو المبدأ الذي ينقص القضاء السوري وقانون العقوبات السوري بما يقص جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. مبدأ التكامل القضائي هو دولي، هو الاستفادة النظام القضائي في سوريا من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية والقانون الدولي بما يخص جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. أكيد اليوم هذا الحكم جدا هام لذوي الضحايا، جدا هام لضحايانا الذين سقطوا في سوريا، لكن أكيد هناك معوقات عديدة وشوائب عديدة وتحديات عديدة أيضا لا يخفى على أحد. طبعا بالنسبة لموضوع
0: سنناقشها
2: الإجراءات الخاصة بالتسليم. نعم
0: دكتور خطر، تحياتي لك مرة أخرى. يعني سؤالي لك تعقيبا على ما ذكره الأستاذ معتصم، نحن نتحدث اليوم عن تحديات كبيرة أمام تطبيق هذا القرار. أبرز تلك التحديات أن الرجل موجود في موسكو، وأنت تعرف ما علاقة موسكو ببشار الأسد.
1: يعني بالطبع لابد أولا من الإشادة بهذا القرار للقضاء السوري، خاصة بحق المنعطف نجيب الذي ارتبط اسمه بأولى عمليات القمع الدموي الواسعة في سوريا. ونعلم جيدا أن عاطف نجيب هو قريب الرئيس بشار الأسد، وأنه كان يمكن لو كان هناك دولة قانون في سوريا أو لو كان هناك تفكير سياسي سليم كان بالإمكان منذ البداية تطويق ربما كل الدم الذي بدأ انطلاقا من العدالة يوم ومحاكمة عاطف نجيب ومن قام بتعذيب الأطفال ومن قام بقتل السوريين في عمليات القتل الجماعي. الأهم الآن أن هذه العدالة حصلت، وبما أن بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد هما من كان يعطي الأوامر، هذا مهم جدا. لكن مسألة موسكو بالذات وتسليم بشار للسلطات السورية ستتطلب الكثير من الوقت والجهد، لكن الأهم أن المبدأ أقر. أخيرا انتزعت السلطات السورية قرار بتحقيق المساعد الموجودة في سوريا في طرطوس وحميمين إلى مراكز تأهيل ووضع بعضها تحت السيادة السورية المباشرة. مع الوقت كل شيء يمكن أن يحصل. الآن الرئيس بوتين متمسك بنظرية المحافظة على أصدقائه وعدتهم، لكن ربما سيكون هناك ظروف سياسية تقضي بمساومات معينة. من هنا القضاء السوري يسجل طلبه، ومن الناحية السياسية يبقى ذلك بحكم المستقبل.
0: يعني أستاذ معتصم، نعود إليك. لا أدري ما مدى إمكانية، أعود وأذكر هذا السؤال، مدى إمكانية تحقيق العدالة في هذا الملف تحديدا. يعني حتى اليوم كان بشار الأسد حسب ما أقرأ في بعض التقارير يتنقل حتى بين روسيا وبين دولة الإمارات، أحيانا عائلته ربما تتنقل بين حين وآخر. السؤال هو اليوم هل ستكون حركته محدودة داخل روسيا؟ يعني هل سيتم تعميم هذا القرار على أجهزة الأنترنت؟ إنتربول ستحرمه ربما من الحركة؟ هل يمكن النظام الجديد في سوريا على علاقة جيدة مع موسكو، ووزير الخارجية كان هناك أكثر من مرة، يعني ما مدى إمكانية أن تتعاون السلطات الروسية مع سوريا في هذا الملف؟
2: طبعا في عنا هلا ثلاث تحركات أو إجراءات يجب على الحكومة السورية العمل بها بشكل سريع جدا. الأول هو طلب إصدار النشرة الحمراء الخاصة بالإنتربول للأشخاص المحكومين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنا ذاك المنظمة الدولية الإنتربول سوف تقوم بتعميمها على جميع الدول الأعضاء في الإنتربول لتقوم بإلقاء القبض وتسليم المحكوم إلى الدولة الأصلية وهي سوريا. النقطة الثانية، لدينا اتفاقية تسمى اتفاقية سان بطرسبورغ، والتي وقعت في حزيران وسبتمبر للعام 2022 أو بعد أن صادق عليها البرلمان السوري وأيضا الكرملين في روسيا، وهي يعني اتفاقية خاصة بين سوريا وروسيا لتسليم المحكومين. طبعا هنالك ثلاث تحديات فيها. الأول أن في المادة الخامسة كانت تذكر بشكل واضح أن عقوبة الإعدام في حال وجود عقوبة الإعدام لا يقوم التسليم. النقطة الثانية أنها لا تقبل المحاكمات الغيابية، وطبعا في حال سلم المحكوم والفار نفسه إلى السلطات السورية وفق القانون العقوبات السورية يستطيع إعادة محاكمة نفسه أمام القضاء السوري. والنقطة الثالثة هي موضوع أن روسيا تعتبر الفار هو لاجئ لديها، ولكن طبعا وفق اتفاقية جنيف الأربعة لا يمتلك أي حصانة مرتبطة باللجوء لأنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي اليوم يعني هذه ثلاث حلول، هذه يعني النقطتين يجب التحرك بها. الثالثة عند وجود تعميم من الإنتربول يتم تقييد حركة الفار بشار الأسد. طبعا شفنا نحن خروقات عديدة من دول عديدة لمجرمي حرب صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، ويعني استطاعوا التحرك بجزء من الحرية. أنا أتفق مع ما ذكر الدكتور العزيز بموضوع اليوم هنالك تغيرات جيوسياسية في المنطقة، وهنالك مصالح روسية في سوريا قد يكون. طبعا كل يعني العالم يعرف أن الروس دخلوا إلى سوريا بموجب طلب من مجلس الشعب السوري، وبالتالي يستطيع آنذاك مجلس الشعب السوري إصدار أيضا قرار بطرد الروس من سوريا، وبالتالي اليوم الروس هم بحاجة لوجود على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي اليوم لديهم مصلحة كبيرة في التواجد في سوريا. أعتقد اليوم الحكومة السورية قد يكون هذا المجال مبني على التفاوض، مع العلم طبعا أن روسيا هي دولة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أيضا في سوريا ويجب أن تحاسب.
0: طيب أستاذ معتصم يتكلم بطريقة قانونية بحتة يستند إلى مواد القانون، ولكن دكتور خطار أنا وأنت نتكلم بشكل سياسي، وأنا وأنت نعلم بأن بشار الأسد ترك سوريا ضمن صفقة كاملة تضمن سلامته وسلامة ممتلكاته التي خرجت قبله إلى روسيا. السؤال هو الصفقة التي أوصلت الشرع إلى دمشق وأخرجت الأسد إلى روسيا، هل تسمح بمحاكمته وبإعدام الأسد يوما ما؟
1: يعني القول حتى إشعار آخر بأن هذا الحكم مهم جدا بالنسبة لعاطف جيب، لكن بالنسبة للأخوين الأسد هو حكم قانوني لكن رمزي من الناحية السياسية، من الصعب تنفيذه للأمور التي ذكرتها. كان هناك نوع من ترتيب توجد فيه تركيا وروسيا والولايات المتحدة من خلف الستار وربما دول أخرى، لذلك لا أظن أن هذا الترتيب. وهناك أموال دفعت، يعني علينا ألا ننسى ثروة بشار إلى التي سرقت من سوريا ونهبت سوريا، لذلك يمكن للحكم أن يطالب بنوع من البديل المادي الكبير، وهذا من حقه ومن حق الشعب السوري.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والشكر موصول بالطبع للمختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان معتصم الكيلاني. شكرا جزيلا لكما.

0: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبتان. صباح الخير الهادي.
1: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار: مع وصول جهود إناء حرب إيران إلى طريق مسدود، الهجمات على السفن تتزايد، أمريكا هاجمت سفينة في خليج عمان، والحوثيون استهدفوا سفينة شحن بالبحر الأحمر. قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وأضرار بسيارة إسعاف، والبرلمان اللبناني ألغى عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها. الجيش الإسرائيلي فجر منزل فلسطيني قتل خلال مواجهة مع مستوطنين في الضفة الغربية. القضاء السوري أصدر أحكاما بالإعدام بحق الأسد ومسؤولين أمنيين سابقين. وكسوف شمسي كلي نادر يمكن رصده في أوروبا والمغرب العربي اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. أعلنت الولايات المتحدة والحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران عن شن هجومين منفصلين على سفينتين أمس الثلاثاء، حيث قالت وزارة النقل اليمنية إن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا في هجوم شنته جماعة الحوثي في مضيق باب المندب. وأفاد خفر السواحل اليمني أيضا بمقتل 2 من رجال الإنقاذ اليمنيين التابعين مجموعة عسكرية مناهضة للحوثيين في هجوم بمضيق باب المندب. من جهته أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تضاءلت فيه على ما يبدو فرص إنهاء حرب إيران التي اندلعت قبل 5 أشهر، إذ أكدت طهران أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. من طهران علي الباشا.
3: مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما لم تغير واشنطن سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. تصريح هو الأول لمحسن رضائي منذ توليه منصب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى أدلى به في محادثة مع السفير الصيني في طهران، لكنه لم يكن بعيدا عن مسامع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي كان يلتقي في الأثناء وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. زيارة لم تخرج تفاصيلها إلى العلن، لكن وسائل الإعلام الإيرانية أكدت أنها تبحث عن تأكيد الدور الباكستاني كواسط رئيسي بين طهران وواشنطن وإمكانية فتح باب التفاوض بين الطرفين في ضوء التقدم الذي أعلنت طهران عن إحرازه في المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان فيما يتعلق بآلية إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. مفاوضات أكد اللواء محسن رضائي أنها منفصلة تماما عن المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، والتي إن أرادت فتح المضيق بحسب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى عليها الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب بشكل كامل في كل الجبهات، وشروط أخرى أبلغت لواشنطن عبر الوسطاء. شروط يبدو أن محسن رضائي ذهب فيها إلى ما هو أبعد من تعهدات واشنطن في مذكرة التفاهم والتي تنص على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: من الجانب الأمريكي اتهم الرئيس دونالد ترامب الإيرانيين بأنهم مفاوضون مخادعون، قائلا في مقابلة أن بعض الخيارات المتاحة أمامه تتمثل في التريث وترك طهران تنهار اقتصاديا أو ضربها بقوة شديدة جدا. في أخبار إيران أيضا، قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي أن عملاء الجهاز زاروا منشأة فوردو النووية الإيرانية مرات عديدة في الماضي بهدف فهم طبيعة المنشأة بشكل أفضل. إلى العراق، حيث جدد رئيس الوزراء علي الزيدي تصميمه على حصر السلاح بيد الدولة، واصفا سلاحا منفلت بأنه أكبر تهديد. جاءت تصريحات الزيدي بالتزامن مع محادثات أجرها وفد أمني وعسكري رفيع برئاسة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني، محادثات في بغداد والتي منها يحدثنا مراسلنا باسل محمد.
4: محادثات الوفد الأمني والعسكري الرفيع برئاسة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني في العاصمة العراقية شملت قادة الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في

0: باستثناء الإسلاميين، تعذر إقرار قانون العفو قبل الظهر ورحل إلى جلسة مسائية للبرلمان. عود النواب الاجتماع مساء فطار نصاب الجلسة. يفترض اليوم أن يلتئم المجلس مجددا قبل الظهر في فرصة أخيرة لإقرار قانون العفو الذي اصطدم كما ذكرت بعقبة سياسية وقانونية، لكن الأكثر تأثيرا هو المناخ الطائفي الذي شاب مناقشة صيغة هذا القانون، وهو ما ينتظر أن يواجه اليوم أيضا.
1: ننقل التصعيد لصرع لهذا في جنوب لبنان على وتيرته الذي طبعا يظل على وتيرته المتنامية، ما يجعل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على محك الصمود. هل سلم لبنان بهذا الواقع؟
0: رغم كما ذكرت رغم انشغال البرلمان بقانوني إلغاء الإعدام والعفو العام، إلا أن ذلك لا يحجب ما أعاد تأكيده رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام زواره البارحة في قصر بعبدة بالقول أنه مصر على المضي في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي رغم المعارضة التي يجبهها الاتفاق، رافعا السقف ضد حزب الله من دون أن يسميه بالقول أن الصراع الجوهري في لبنان هو بين غالبية اللبنانيين الذين يريدون بناء الدولة وفئة أخرى لا تريد بناء الدولة بل تريد أن تكون هي الدولة، وطبعا هذه إشارة إلى حزب الله، مشددا أي الرئيس اللبناني على أن هدفه بناء الدولة أيا يكن الثمن، وهو يسعى إلى استمرار التفاوض مع إسرائيل. وقد وصفه أي التفاوض مع إسرائيل بأنه ليس استسلاما ولا تنازلا بل استكمال تحقيق أهداف تحرير الأرض بالوسائل السلمية وليس بلغة الحرب. طبعا السفير الأمريكي ميشيل عيسى لاقى موقف الرئيس اللبناني بالقول بدوره إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم على نحو كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، مبديا تفاؤله بتجاوز العقبات وقائلا أيضا إن الرئيس الأمريكي يهمه تحقيق السلام في لبنان. تزامن توقيت مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي، يعني أتى هذا التزامن مع ما كانت تردد أخيرا عن احتمال تأجيل الجولة الثامنة من المفاوضات بين البلدين في روما في الأول من أيلول، في ضوء ما ذكر أن لبنان قد يقاطعها ما لم تلتزم إسرائيل وقف النار وتثبته وتوقف تدمير القرى وجرف البيوت وأحراق البساتين، ويصير من ثم إلى الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية تنسحب من جبهة إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها كي ينتشر الجيش اللبناني.
1: نقول نصيف مراسلنا في بيروت كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل، طاب يومك.
2: قراءة في الصحفية الفرنسية مع أمل بيروك يحاورها الهادي بوبتان.
1: مستهلة هذه القراءة أمل بصحيفة لفيغارو التي عنونت إحدى مقالاتها في سوريا استعادة السيطرة على آخر قاعدتين روسيتين تمنح نظام أحمد الشرع انتصارا دبلوماسيا.
3: نعم، هذه أشار الكاتب في هذا المقال إلى أن الاتفاق الذي يحدد مستقبل موقعي أحميميم وطرطوس يعزز سيادة دمشق على أراضيها ويشكل تحولا في مسار التعاون بين سوريا وروسيا، مضيفا أن مطار أحميميم يشكل حلقة لوجستية مهمة في الأنشطة العسكرية والاقتصادية لروسيا في إفريقيا. لكن خبراء روس قالوا إن الاتفاق لا يعني بالضرورة خسارة كبيرة لموسكو، إذ ستحتفظ على الأرجح ببعض القدرات اللوجستية، خاصة إذا وصلت استخدام مطار حميميم لطائرات النقل ونشر عدد من أفرادها هناك. يخلص الكاتب إلى أن انتصار دمشق في الاتفاق مع روسيا رمزي بالدرجة الأولى، لأنها تمثل تراجعا لنفوذ روسيا الذي ارتبط طويلا بنظام بشار الأسد.
1: إلى صحيفة لاكروا أمل، ونتوقف عند مقال في إيران الحرس الثوري يعزز نفوذه في قمات النظام.
3: تناول المقال البيان الصادر قبل يومين عن مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، والذي أجرى 6 تعيينات استراتيجية على رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، من بينها إعادة القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي إلى الواجهة. الكاتبة اعتبرت أن هذه التغييرات استراتيجية في ظل التوتر الشديد بين طهران وواشنطن، خاصة أنها طالت عددا من المناصب الرئيسية في مؤسسات إيران العسكرية والأمنية. وبحسب مراقبين يعكس هذا التعيين تعزيز نفوذ التيار المحافظ المحيط

0: المرشد الأعلى. وهنا يوضح أمير اعتمادي وهو ناشط سياسي إيراني مقيم في الولايات المتحدة، يوضح أن طهران تبدو متجهة نحو تصعيد جديد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويرى أن إيران تراهن على أن استمرار المواجهة قد يساهم في إضعاف ترامب والحزب الجمهوري، وأن إيران مرة أخرى قد تستمر في تصعيد المواجهة إذا وصلت واشنطن إظهار الضعف والسعي إلى تهدئة النظام الإيراني.
1: ألمانيا مستهدفة لأنها الركيزة الأساسية للدعم الأوروبي لأوكرانيا بتقدير صحيفة لوموند.
0: نعم، هذه في مقابلة مع صحيفة لوموند يرى المحلل العسكري الألماني والمختص في الشؤون الأمنية كارلو ماسالا، يرى أن محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات ليلة الرابع إلى الخامس من أغسطس آب الماضي في مطار لايبزيغ هل تمثل نقطة تحول في الحرب الهجينة كما قال التي تخوضها روسيا ضد أوروبا عموما، مشددا على أن ألمانيا أمام محاولة هجوم حقيقية باءت بالفشل. يقول مصالة أيضا إنه إذا تراجعت برلين أو خفضت من مستوى مساعداتها لأوكرانيا فإن المنظومة الأوروبية بأكملها قد تتعرض للانهيار، ولهذا السبب تخاطر روسيا بشكل كبير على الأراضي الألمانية. وأضاف أن المشكلة الحالية في أوروبا حسب قوله هي أن الدول لا تزال مترددة جدا فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية مثلا، فاللقاءات بين القادة لا تتجاوز في كثير من الأحيان الجانب الرمزي، والتحرك السياسي بينما أوروبا في الوقت الحالي تحتاج إلى عمل حقيقي وتحرك فعلي ضد موسكو، يقول الخبير الألماني في الشأن العسكري والأمني مسالة.
1: في شمال شرق الهند، حملة لملاحقة المسلمين المتهمين بالتسلل عنونت ليبراسيون.
0: أشارت الصحيفة هذه إلى أن حزب بهاراتيا جناتا القومية الهندوسي بزعامة ناريندرا مودي كثف منذ فوزه في الانتخابات في ولاية البنغال الغربية عمليات الاحتجاز، كما يسعى إلى ترحيل أشخاص من المسلمين في المنطقة، ويطال ذلك في بعض الأحيان سكانا يقيم كثير منهم في هذه المنطقة من الهند منذ سنوات طويلة، لكنهم يواجهون صعوبة في إثبات حملهم للجنسية الهندية. صحيفة ليبراسيون تمكنت من زيارة أحد مراكز احتجاز المسلمين من اللاجئين والمقيمين على نحو أو على بعد نحو 15 كيلومتر من هاكيمبورد، وتدل الحواجز الخشبية، نقرأ في الصحيفة، الحواجز الخشبية والمعدنية على أن هذه القاعة القديمة للمناسبة حولت على عجل إلى سجن مؤقت، وعلى هذه الحواجز ينشر المهاجرون والمحتجزون ملابسهم، وهو تقريبا أو هي تقريبا العلامة الوحيدة على وجود أشخاص في هذا المكان، تعلق ليبراسيون.
1: نختم أمل بحدث اليوم، لأن نادر الصحف الفرنسية سلطت الضوء على ظاهرة كسوف الشمس مساء اليوم. ما أبرز ما كتب حول هذا الموضوع؟
0: لوموند تساءلت كيف تنظر الأديان إلى كسوف الشمس بين اعتباره نذير شؤم وعلامة على اقتراب نهاية العالم. لوفيغارو تناولت طرق مشاهدة الكسوف والاستمتاع به إذا لم تكن لديك نظارات واقية. أما ليبراسيون فعنونت كسوف الشمس بين الحماس الشعبي والجدل والأسرار، بينما اختارت لاكخوا لصفحتها الأولى عنوان الأرض تحت ظل القمر.
1: أمل بيروك، قراءة في الصحف الفرنسية. شكرا أمل.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز لآخر وأهم الأخبار معك نجوى بن مبارك. مرحبا.
3: مرحبا هادي، أهلا بكم مستمعينا. قتل 4 من أفراد طاقم سفينة شحن واثنان من رجال الإنقاذ في هجوم بمضيق باب المندب نصب إلى الحوثيين في اليمن، فيما أعلن الجيش الأمريكي إطلاق صاروخين على سفينة ترفع علم بنما بعد اتهامها بخرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وتزامنت الهجمات مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز، إذ أكد مسؤول إيراني أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على المضيق، معلنا إزالة الألغام منه ومتهما طهران بالمراوغة في المفاوضات. إلى لبنان، حيث قال الإعلام الرسمي إن شخصا قتل على الأقل جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي نددت بإصرار إسرائيل على استهداف فرق الإسعاف. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول سبتمبر المقبل في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. أصدر القضاء السوري أمس أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024. في السودان، هجمت قوات الدعم السريع منطقة حدودية سودانية في هجوم قال مصدر من الجيش إنه الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الأثيوبية. من جهة أخرى، قتل مسلحون 60 شخصا على الأقل في وسط جنوب السودان وفقا لمسؤولين محليين ووسائل إعلام في أحدث هجوم عنيف لسرقة الماشية في البلاد. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية في غرب البلاد، حيث ثاني أكبر مصفات للنفط إثر استهدافه بطائرة مسيرة. يتابع ملايين الأوروبيين كسوفاً كلياً نادراً للشمس اليوم، هو الأول الذي تشهده القارة منذ عام 2006، فيما تغرق مناطق من إسبانيا في ظلام نهاري مؤقت، ويبدأ مسار الكسوف من أقصى شمال روسيا قبل أن يعبر غرينلاند وأيسلندا ثم يصل إلى إسبانيا، حيث يعد شمال البلاد من أفضل المناطق لمشاهدته. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: إلى فقرة من قاعات التحرير، وهي من أعداد اليوم إيمان الحمود.
1: وإيمان الحمود استضافت مديرة التحرير في موقع درج الإخباري ديانا للحديث عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان.
2: الأستاذة ديانا مقلد، أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو.
3: يا هلا بك، شكرا.
2: أستاذتي العزيزة، لفتنا تقرير نشر على موقعكم، موقع درج، يتحدث عن هذه السلسلة الاستقصائية التي أفردتها صحيفة لوريون لوجوغ لأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في لبنان، أنطون الصحناوي. هذه السلسلة ليست مجرد سلسلة عادية، لأنها احتوت على معلومات، استندت إلى وثائق، لكن الأبرز بالنسبة لنا كصحفيين هو محاولات عرقلة نشر هذه السلسلة الاستقصائية. بداية نريد أن نسمع أو يسمع المستمع العربي ربما تفاصيل أكثر عما جرى.
3: قبل أن أشرح ما حصل في هذه السلسلة، يعني ربما هناك حاجة لبعض الخلفية. منذ الانهيار المصرفي والمالي عام 2019 كان هناك محاولة من قبلنا ومجموعة من الصحفيين المستقلين لرواية ماذا حصل ولماذا خسر المودعون اللبنانيون أموالهم في البنوك اللبنانية وما مسؤولية المصارف والطبقة السياسية. ومنذ ذلك الحين بدأ التركيز على الارتكابات المالية التي بدأت من حاكم مصرف لبنان امتداداً إلى بعض الزعامات وكبار المصرفيين. من بين هؤلاء تبرز شخصية مصرفية بارزة في لبنان هي أنطون الصحناوي، وهو مالك بنك SGBL اللبناني، وهو ثالث بنك مستفيد من التحويلات المالية التي حصلت خلال فترة الانهيار المالي والتي ساهمت في انهيار الودائع ومنع الودائع عن اللبنانيين. وبالتالي نحن وآخرين لدينا سلسلة من التحقيقات لكشف ارتكابات هذه المصارف وهذه الطبقة المالية والسياسية. ومنذ ذلك الحين تتكرر محاولات إما منع النشر أو محاولات ملاحقة قانونية. مثلا نحن في موقع درج علينا حوالي 14 دعوة قضائية، من بينها 4 من المصرفي أنطون الصحناوي بسبب مواد صحفية نشرناها. وهذه الدعاوى لا تنفي مضمون ما نشرناه، ولكن تستغل ثغرة في القانون اللبناني تتعلق بقوانين القدح والذم التي يلجأ لها النافذون في البلد لعرقلة النشر أو للتضييق على النشر أو لمنع النشر أحيانا.
2: طب أنا عندي سؤال، أنتم لديكم حق الرد، يعني إذا حس بأن هناك إساءة بإمكانه أن يرد، هناك حق الرد أو حق الطعن فيما نشر؟
3: طبعا، ونحن نمنح جميع من نجري معهم مقابلات حق الرد، وهذا ما حصل في تحقيق لوريون لوجور الذين أرسلوا للصحناوي حق الرد ولكنه رفض، بل حاول منع النشر مرتين. أول مرة قبل النشر بفرض منع النشر، لكن القضاء مشكورا القاضية التي رفضت هذا الأمر، وبعد النشر حاول عبر القضاء العجلة أيضا بدعاوى قدح وذم أن يمنع النشر. لم ينفي ما ورد، بل اكتفى بتسخيفه والقول أنه يستهدفه شخصيا. هذه حالة من حالات كثيرة تتكرر في لبنان. القضاء يسخر للأسف بالكثير من هذه القضايا التي يستطيع النافذون استخدامها، وهناك مصطلح معروف هو مصطلح سلاب، حين يتكرر رفع دعاوى لمحاولة عرقلة العمل الصحافي وتكبيله بمجموعة من الدعاوى والقضايا لمنع النشر. وبالتالي بقضية لوريون لوجور يتكرر هذا النموذج، محاولة منع النشر من خلال استغلال قوانين القدح والذم الموجودة في القانون اللبناني.
2: طيب، بالنسبة للقانون اللبناني، ألا يوجد ما يمكن أن يدعم موقفكم؟
3: طبعا هناك اجتهادات قضائية وهناك قضاة محترمون، والدليل أن في المرتين التي حاول فيها الصحناوي منع النشر عن قضية لوريون لوجور تم القضاء رفض منع النشر. وفي إحدى الدعاوى الصحناوي رفع على موقع درج 4 دعاوى، قبل أسبوع القضاء رد واحدة من هذه الدعاوى له، وبالتالي هذا انتصار للصحافة أيضا. نعم. لذلك نعم، هناك ما يمكن التعويل عليه سواء في القوانين أو في بعض القضاة اللبنانيين.
2: نعم، أستاذة ديانا مقلدة مديرة التحرير في موقع درج الإخباري، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، تحياتي لك.
3: شكرا لك.
0: سليم، محطتنا التالية رقمية، نشرة رقمية، وهي طبعا من عدد نيلة صليبي،
1: والحديث سيكون عن مجموعة من الأخبار: الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي.
4: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، ميتا تعيد إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، وأوبن AI تبطئ تطوير نموذج أسترا وسط مخاوف أمنية، وأبل تطلق تحديثا طارئا لإصلاح ثغرة خطيرة في أجهزة الماك.
5: للفضوليين،
4: لسنوات عديدة كانت نماذج لاما من ميتا متاحة للتنزيل مجانا، في حين كانت المختبرات المنافسة تحتفظ بنماذجها مغلقة. ثم تعرض نموذج لاما 4 لانتقادات لاذعة في ربيع العام الماضي، فأعاد مارك زوكربيرغ تنظيم البحوث في إطار ميتا سوبر انتليجنس لابز مع إطلاق النماذج الجديدة ميوز في إبريل الماضي، وهي نماذج مغلقة تماما، غير أن مارك زوكربيرغ قرر مؤخرا التراجع عن هذا الموقف بإتاحة الوصول إلى نموذج ميوز جليمر، وهو نموذج يحتوي على 30 مليار معلمة باراميترز تحت ترخيص أباش 2.0. استخلص جليمر من ميوز سبارك، وصمم للعمل على أجهزة ماك وأجهزة ويندوز ببطاقة رسومات واحدة، وأوزانه متاحة على منصة هاجينج فيس مع تكاملات مرتقبة قريبا مع النماذج الأخرى من ميتا. استراتيجيا، تسد ميتا فراغا في الولايات المتحدة، فقد أطلقت جوجل نموذج جيما مع إبقاء جيميناي مغلقا، في حين أطلقت شركة أوبن AI عددا محدودا من النماذج المفتوحة دون فتح نماذجها الرائدة. أما أنثروبيك فلم تنشر أي نموذج مفتوح على الإطلاق. في المقابل، توزع الشركات الصينية كديب سيك وعلي بابا وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي نماذج مفتوحة وتنافسية بوتيرة متسارعة.
5: لمن يهمه الأمر،
4: أعلنت أوبن AI تشديد إجراءات الأمان وإبطاء تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي المقبل أسترا، بعدما أظهرت تقييمات داخلية تقدما ملحوظا في قدراته على البرمجة الوكيلية والأمن السيبراني. ويأتي الإعلان عقب سلسلة حوادث شهدتها الأسابيع الأخيرة، تورط فيها وكلاء ذكاء اصطناعي تجاوزوا حدود أطر اختبارها الأمني. أبرزها تمكن وكلاء ذكاء اصطناعي خلال تقييم داخلي بدأ أوائل مايو هذا العام من التواصل عبر مستودع برمجيات، قبل أن يستغل ذلك لاختراق بنية هاجينج فيس التحتية في منتصف يوليو الماضي. في أعقاب التقييمات، قررت شركة أوبن AI تطبيق ضوابط أمنية أكثر صرامة وتعليق الأنشطة الداخلية المرتبطة بنموذج أسترا التي لا تستوفي المتطلبات الأمنية الجديدة، كما أعلنت تعاونها مع جهات حكومية وشركاء مستقلين لإجراء اختبارات إضافية وتحسين إجراءات السلامة. وأقرت أنثروبيك وميتا بوقوع حوادث مشابهة دون تفاصيل إضافية. وكشفت أنثروبيك أن 3 من نماذج كلود تمكنت خلال اختبارات من الوصول إلى الإنترنت واختراق أنظمة تابعة لـ3 مؤسسات، فيما تجاوز النموذج الصيني كيمي كي 3 من مونشوت القيود داخل بيئة اختبار خاضعة للسيطرة.
5: الأمن الرقمي،
4: أطلقت شركة أبل تحديثات أمنية جديدة لأنظمة ماك أو إس تاهو وماك أو إس سونوما وماك أو إس سيكويا لمعالجة ثغرة خطيرة في ميزة مشاركة الشاشة، قد تتيح للمهاجم تجاوز آلية المصادقة والوصول إلى جهاز ماك والتحكم فيه دون تصريح. وتتوفر التحديثات للإصدارات الثلاثة، وجاء إطلاقها بشكل غير متوقع، ما يعكس خطورة الثغرة والحاجة إلى معالجة سريعا. وبحسب وصف الثغرة في صفحات الدعم الفني على موقع أبل، قد يتمكن المهاجم من المصادقة على ميزة مشاركة الشاشة من دون امتلاك بيانات اعتماد صالحة كاسم المستخدم وكلمة المرور، وبذلك يمكنه الوصول عن بعد إلى جهاز الماك والتحكم فيه. وقد يتيح هذا التجاوز للمهاجم الاطلاع على الملفات الشخصية وتغيير إعدادات الجهاز وتثبيت برمجيات خبيثة، فضلا عن إمكانية إدراج الجهاز ضمن شبكة بوتنت لتنفيذ الهجمات الإلكترونية وعمليات التجسس. ولم تشر أبل إلى استغلال الثغرة في هجمات معروفة حتى الآن، إلا أن إمكانية استغلالها قائمة، ما يجعل تثبيت التحديث في أسرع وقت ممكن خطوة ضرورية. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.

0: 5:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته النشرة الإخبارية الثانية. هذه أبرز عناوينها.
1: مع وصول جهود إنهاء حرب إيران إلى طريق مسدود، الهجمات على السفن تتزايد. أمريكا هاجمت سفينة في خليج عمان، والحوثيون استهدفوا سفينة شحن بالبحر الأحمر. قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان وأضرار بسيارة إسعاف. والبرلمان اللبناني ألغى عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها. الجيش الإسرائيلي فجر منزل فلسطيني قتل خلال مواجهة مع مستوطنين في الضفة الغربية. القضاء السوري أصدر أحكاما بالإعدام بحق الأسد ومسؤولين أمنيين سابقين. وكسوف شمسي كلي نادر يمكن رصده في أوروبا والمغرب العربي مساء اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: وننهي الساعة الإخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو المسائي مع إيمان الحمود، وهو إعادة لنقاش أمس.
1: إيمان، تسلط الضوء على الزيارة المفاجئة التي قام بها قائد فيلق القدس إسماعيل القاني إلى بغداد
2: في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية خطوات ملموسة على أرض الواقع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم الفصائل المسلحة خاصة تلك الموالية لإيران. وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد في زيارة غير معلنة، والتقى بكبار المسؤولين وقادة الفصائل. هذه الزيارة، أكرر، المفاجئة وغير المعلنة، تثير العديد من التساؤلات بشأن توقيتها وأهدافها، خاصة وأن من يجريها هو مسؤول بارز في الحرس الثوري بحجم إسماعيل قاني. دعونا نفتح ملف نقاش مونتي كارلو الدولية ونستضيف فيها الدكتور مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية معنا من بغداد، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. دكتور مناف، إذن هي زيارة غير معلنة، زيارة مفاجئة، لكنها يبدو بأنها يعني تمت الكثير حتى الساعة، لقاءات مع عديد المسؤولين وقادة الفصائل، كثيرون يتحدثون عن أهداف هذه الزيارة، أهداف هذه المباحثات.
3: يعني كما تفضلتي، أولاً الرسالة زيارة غير معلنة، وبالتالي يعني كأنما نتحدث عن عملية تسريبات لا يمكن تأكيد بشكل واضح. يعني لم
2: لا يوجد بيانات رسمية عن
3: لم يتم تأكيد هذه المعلومة من أي من الجهات الرسمية العراقية ولا حتى من قبل الأحزاب العراقية والقيادات والزعامات العراقية، وبالتالي ربما السبب بالتأكيد هو سبب أمني، باعتبار اليوم أن الحاج قاني هو من الشخصيات المطلوبة، وربما يعني هناك تخوف أمني أو خشية من أن يتم رصده أو يتم ضربه في العراق كما في السابق. يعني بشكل حتى نكون مهنيين بشكل واضح ونتحدث بمهنية بشكل أكثر، بالنتيجة نتعامل مع التسريبات، نقول إذا كانت هذه التسريبات صحيحة فبالتالي يعني بالتأكيد إيران لها دور كبير ولها تأثير كبير على بعض الفصائل الموجودة في العراق وحتى على بعض الأحزاب الموجودة داخل الإطار التنسيقي، الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان والتي قامت هي بتشكيل الحكومة. التسريبات كما يعني كما تفضلتي وكما يعني سمعنا عليها بأن زيارة قاني هي تأتي ربما لتقريب وجهات النظر ما بين بعض الفصائل العراقية اليوم الرافضة إلى تسليم السلاح وما بين الحكومة العراقية المصرة والتي أقرت بشكل واضح ويعني حصلت على دعم جديد من إدارة الدولة، الكتلة الأكبر للمكونات العراقية الموجودة في العملية السياسية، بأن يوم 30 تسعة وآخر يوم
2: لتسليم الفصائل،
3: الفصائل التي تمتلك السلاح لعملية تسليم سلاحها. بعد ذلك قد تكون هنالك إجراءات قانونية رادعة وقد يكون هنالك موقف قانوني داعم لتعركات الحكومة، وبالتالي يعني قد يكون مجيء السيد قاني هو لعملية تخفيف الضغط أو لعملية يعني تسهيل الحوارات التي تحاول الحكومة اليوم إجراءها لتجنب حدوث أي تصادم داخلي ما بين القوات الأمنية وما بين هذه الفصائل، باعتبار أن هذه الفصائل قدمت دعما كبيرا خصوصا أيام الحرب على داعش، ولها أيضا لها جماهير موجودة ولها تأثير كبير، وبالتالي لا تريد الحكومة أن تحدث أي إشكالية داخلية خصوصا ومن هذه الفترة، وبالتالي هذه الزيارات قد تكون بهذا الشكل عملية إنضاج، خصوصا أن بعض بعض الإخوان المقربين من هذه الفصائل تحدثوا عن أن حتى إيقاف الضربة على المملكة العربية السعودية هي أيضا كانت بتدخل إيراني، وأن هنالك وساطات حدثت من الجانب الإيراني للضغط على الفصائل لمنعها أو لحثها على عدم ضرب السعودية خلال الفترة السابقة، وتعرفين يعني
2: نعم.
3: تم إيقاف الضربة ولم يعني تهدد هذه الضربة بشكل واضح، وبالتالي
2: طيب
3: قد تكون هذه سلسلة لهذه التدخلات.
2: دكتور العزيز أريد أن أستمع فقط للدكتور خطار. دكتور
3: نعم.
2: مناف، يعني أنت تحدثت عن كامل المعلومات، يعني هذه تحدثت عنها وكأن الزيارة معلنة، يعني لا لو كانت معلنة كيف ستكون المعلومات لديك؟ ما شاء الله يعني ملم بكل
3: هذا
2: بس التسريبات.
3: هذا تحليل باعتبار أنا قريب.
2: نعم دكتور خطار،
3: أعرف أن خصوصا زيارات السيد قاآني هي دائما ما تكون
2: صحيح.
3: ضمن هذا الإطار، وتكون بشكل سري.
2: طيب
3: ودائما
2: دكتور.
3: ما يعلن عنها بعد انتهاء الزيارة اليوم.
2: دكتور
3: يعني
2: نريد أن نستمع فقط للدكتور خطار، نريد أن نستمع فقط للدكتور خطار عزيزي، فقط لأنه وقت البرنامج محدود. دكتور خطار، يعني هذه الزيارة رجل بحجم قاآني عندما ينتقل إلى بغداد وفق كل هذه المخاوف الأمنية لديه رسالة ما؟ بعض التسريبات تحدثت عن أنه طلب من الفصائل عدم مواجهة الدولة بعد أن وصلت الأمور إلى ما يشبه سيناريو سوداني مرتقب في العراق، لكن إيران حتى الآن ترفض تسليم الفصائل للسلاح.
4: نحن نتكلم دوما باللغة الافتراضية، بالطبع ما قاله المحاور الكريم عن أن السابقة التي حصلت مع سليماني وأبو مهدي المهندس تدعو الجانب الإيراني للحذر. كيف إذا كان الوضع كما هو اليوم منذ يونيو من العام الماضي مع الحروب التي حصلت؟ وبالطبع قآني بالذات عنصر يثار حوله الكثير من التساؤلات والألغاز، وفي مطلق الأحوال دوره مستمر ضمن رعاية الحرس الثوري، ونعلم جيدا أن كل التشكيلات التي يتم الكلام عنها إن كانت في إطار الحشد الشعبي أو في إطار بعض الفصائل الرافضة لمبدأ سيادة الدولة العراقية هي ضمن هذا النهج. من هنا لفت نظري في موازاة تسريبات وصول القآني، هناك كلام لرئيس الوزراء العراقي عن لغة التفاهمات، بمعنى أو بآخر سنرى إذا كانت لغة التفاهم يمكن أن تسود في مسألة حصرية السلاح. حتى اللحظة الجانب الإيراني متشدد، مصر على الإمساك بكل أذرعه من اليمن إلى العراق إلى لبنان، وحالة العراق لن تكون شاذة برأيي، لن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في السودان، لكن على ما يبدو اختبار القوة مفتوح داخل العراق ما بين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تريده إيران.
2: نعم دكتور مناف، نعود إليك. يعني كما قال الدكتور خطار أنه هناك اختبار قوة، 50 يوم فقط تفصلنا عن سحب السلاح من الفصائل، انتهت المهلة ولم تقبل الفصائل بتسليم السلاح، ماذا سيحدث؟
3: يعني أقول يعني في حال لم يتم تسليم السلاح، وهذا ما لا نتمنى، يعني بالنتيجة يبقى هذا السلاح هو سلاح غير قانوني. اليوم كان هنالك دور للسيد فائق زيدان، واعتبر أن يعني من يمتلك هذا السلاح أو من لم يمتثل لأوامر الحكومة العراقية هو يدخل ضمن المادة القانونية المسماة بأربع إرهاب، يعني ما معنى أن هذه الجماعات تتحول إلى جماعات إرهابية وليست كما هي اليوم جماعات محضية لديها المقبولية لديها الامتيازات من قبل الحكومة العراقية، وبالتالي هذا يعني هذا قد يؤثر أو قد يؤدي إلى حدوث بعض الإشكاليات. الموقف ليس موقفا سهلا، لا أستطيع أن أتخيل أو لا أستطيع أن أحلل بشكل واضح أو بشكل براغماتي علمي ماذا سيحدث، يعني هل ستكون هنالك تصادمات، هل يستطيع السيد رئيس الوزراء الدخول في ضمن هذه الإشكالية، وهذه إشكالية ربما قد يعني تؤدي كما تفضلت وكما تحدث الأستاذ خطار يعني إلى إشكالية قد لا تكون عقباها سهلة أو لا يعني لا يمكن أن نتحدث عنها كما يعني تمثلتي بالواقع السوداني. وبالتالي يعني أنا أعتقد اليوم هنالك تدخلات كثيرة من قبل زعامات عراقية لها علاقات جيدة، هنالك حوار مفتوح اليوم مع هذه الفصائل، أيضا الأعذار التي كانت تقدمها الفصائل في السابق ووجود القوات الأمريكية واليوم يعني أخذها في 30 سبتمبر أيضا المرجعية الدينية ما زالت موجودة، ومن الممكن أن تقدم نصائح تحل هذه الإشكالات أو تمنع حدوث أي تصادم قد يحدث في تلك الفترة. بالتالي أنا أعتقد أن هناك أكثر من خيار قد يمكن الحكومة من الوصول إلى عملية تفاوض واستلام السلاح وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
2: طيب دكتور خطار، مفارقة لافتة أنه يوم الانسحاب الأمريكي الكامل 30 سبتمبر ويوم نزع السلاح أيضا 30 سبتمبر، من سيختار الزيدي في هذه المرحلة إذا رفضت السلطات أو رفضت الفصائل طبعا نزع السلاح كما تؤيد إيران حتى الساعة؟
4: يعني بالرغم من مما هو ظاهر بأن الزيدي له صلة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية واستقبل بهذا الشكل من قبل إدارة ترامب، لكن علينا أن لا ننسى أن الزيدي أتى من ضمن الإطار التنسيقي وكان بشكل أو بآخر مرشح رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. من هنا أظن أن هذا التقاطع الأمريكي الإيراني الذي فيه تجاذب كبير حول العراق منذ 2003 إلى اليوم مستمر، ما تكلم عنه المحاور الكريم عن إمكان وجود ترتيبات تسويات تقول بأن هناك سلاح غير قانوني وهناك استمرارية، بمعنى أو بآخر لا أعتقد أن مهمة قصف الدولة لسيادتها الداخلية ستتم بهذه السهولة. الأرجح أن يكون هناك نوع دائم من إقرار التعايش من دون الاعتراف بذلك.
2: شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والشكر موصول أيضا للدكتور مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. تحياتي لكم.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة عدها ويقدمها لكم آدم شبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يشدد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وطهران تقول إن المضيق سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع زيارة إسماعيل قعاني إلى بغداد. انقسامات في لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام في سابقة بالشرق الأوسط، والأمم المتحدة ترحب بالقرار. مناطق واسعة من العالم تشهد اليوم كسوفا للشمس، سيكون كليا في بعض الأماكن وجزئيا في أخرى.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. تستمر التصريحات الأمريكية الإيرانية المتضاربة بشأن مضيق هرمز. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تمارس سيطرة كاملة على المضيق كما قال، وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه لا يثق بإيران التي اعتبر قبل ذلك في تصريحات أخرى منفصلة أن مفاوضيها يراوغون على حد قوله. وفي إيران شددت إذن إيران من جانبها على أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة من سلوكها وتقبل بشروط طهران. علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
3: مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما لم تغير واشنطن سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. تصريح هو الأول لمحسن رضائي منذ توليه منصب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى أدلى به في محادثة مع السفير الصيني في طهران، لكنه لم يكن بعيدا عن مسامع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي كان يلتقي في الأثناء وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. زيارة لم تخرج تفاصيلها إلى العلن، لكن وسائل الإعلام الإيرانية أكدت أنها تبحث عن تأكيد الدور الباكستاني كواسط رئيسي بين طهران وواشنطن وإمكانية فتح باب التفاوض بين الطرفين في ضوء التقدم الذي أعلن طهران عن إحرازه في المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان فيما يتعلق بآلية إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. مفاوضات أكد اللواء محسن رضائي أنها منفصلة تماما عن المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، والتي إن أرادت فتح المضيق بحسب أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى عليها الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب بشكل كامل في كل الجبهات، وشروط أخرى أبلغت لواشنطن عبر الوسطاء. شروط يبدو أن محسن رضائي ذهب فيها إلى ما هو أبعد من تعهدات واشنطن في مذكرة التفاهم، والتي تنص على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: رغم هذا التصعيد الكلامي المتبادل، تحدثت باكستان عن أن الولايات المتحدة وإيران باتت على وشك التوصل إلى اتفاق، كما أكدت قطر أن المحادثات حول إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. في خضم ذلك، الجيش الأمريكي أعلن أنه قصف سفينة حاويات تحمل علم بنما كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في إطار ما وصفه بخرق الحصار المفروض على إيران. جهة أخرى، أعلن الحوثيون عن استهدافهم لمواقع عسكرية في المخا بجنوب غرب اليمن ومحافظة مأرب بوسطها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل 6 أشخاص في استهداف سفينة بالبحر الأحمر. وسط كل ذلك، يزور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قعاني بغداد، حيث التقى بكبار المسؤولين وقادة الميليشيات هناك، وذلك في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية خطوات ملموسة على أرض الواقع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. المزيد مع باسل محمد من بغداد.
4: محادثات الوفد الأمني والعسكري الرفيع برئاسة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قعاني في العاصمة العراقية شملت قادة الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في البلاد، والحج الشعبي والفصائل المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية العراقية. المحادثات تضمنت ملفين: خطة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 أيلول/سبتمبر المقبل، والملف الثاني التوتر الحالي بين الفصائل العراقية والسعودية. وتزامنت محادثات قعاني مع توجه جهات السلطات العراقية لتسليم سلاح الفصائل إلى هيئة الحج الشعبي وليس إلى الجيش العراقي، على أن يجري رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في الحشد، تطار رئيس الحشد ورئيس أركان الحشد. ولذلك فهم من المحادثات السريعة لقعاني في بغداد بأن الجانب العراقي يريد دعما إيرانيا لهذه التوجهات. كل المؤشرات السياسية رجحت توافقا إيرانيا عراقيا حول تسوية معينة لسلاح الفصائل لتجنب أي صدام داخلي بين الفصائل والجيش العراقي. قاآني أيضا أيد عدم التصعيد بين الفصائل والسعودية. باسل محمد بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
1: زامنا مع ذلك وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، واعتبر أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر تهديدات للدولة العراقية. في إسرائيل يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام هامش مناورة ضيق على مختلف الجبهات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بشأن غزة ولبنان، وتتصاعد المخاوف من عودة التصعيد العسكري مع إيران وسط ضغوط أمريكية.

0: جديد الإصدارات،
1: جديد الموسيقى والإصدارات، ولا ما يدياب طبعا هذا الصيف يلي صار فيه كتير إصدارات، أيضا تنضم إلى القافلة ما يدياب يلي أصدرت أغنية جديدة بعنوان غريبة. هاي الأغنية مصرية طبعا من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي والتوزيع لهادي شرارة. طبعا ما يصورت الأغنية فيديو كليب من إخراج رشا نعمة. خلونا نسمع جديد ما يدياب غريبة.

0: من جديد مايا دياب سمعنا أغنية غريبة، ومن مايا إلى ميشا خليل وبرنامج مراسي. يا صباح الخير يا ميشا.
1: صباح النور باسم، اشتقت لك.
0: وأنا يعني أكثر
1: اتفاجأت فيك على الهواء اليوم، وكانت مفاجأة سارة طبعا.
0: وأنا اشتقت لك، واشتقت لهيك لأجواء الإذاعة الحلوة يعني كمان بها الغيبة. هلأ راجعين بنشاط لساتني مستغرب
1: انطر أسبوع بيختلف الوضع.

0: نرجع عنا
1: واليوم شو أخبار مراسي؟
0: اليوم أخبار مراسي بأول مرسى رح يكون مرسى ليبي سينمائي. رح نحكي عن فيلم وثائقي اسمه دونجا. دونجا هو لقب لشاب اسمه محمد المحجوب اللي كان عمره 19 عام وقتها بلشت الثورة الليبية ونزل فعلا على الشارع وصور ووثق وحتى كان يروح مع المقاتلين على أرض المعارك حتى يوثق بالصوت والصورة كل شيء كان عم بيصير بهالفترة، فترة الثورة ومن ثم دخول داعش إلى ليبيا ومن ثم الحرب اللي جاءت فيما بعد، سقوط طرابلس، يعني كل هالتقلبات السياسية والعسكرية تبعها لمدة 10 سنوات
1: وكلها مصورة من البداية مصورة يعني من لما يعني كان عمره 19 سنة
0: من وقتها كان عمره 19 عام وهذا الفيلم الوثائقي بيروي مراحل طبعا هناك ساعات وساعات من هذه المادة المصورة الغنية والدسمة ولكن المخرج مهند الأمين اللي هو مخرج هذا الوثائقي اختار مراحل مؤثرة ومهمة من حياة هذا الشاب وكيف أنه بعمره الصغير كان عنده هذا الهدف في التوثيق، توثيق مرحلة مهمة من تاريخ ليبيا مثل ما بنعرف باسم في البلدان العربية عموما التوثيق يأتي في آخر مرحلة وعندما يتم الاهتمام به يكون قد فات الأوان.
1: تماما فالمرأة موثق يعني من البداية
0: موثق من البداية ولكن طبعا يحتاج إلى مؤسسة حكومية تهتم فيه يعني وتوثقه بشكل يعني تحفظه بشكل منيح. هذا فيما يختص بالمرسى الأول. المرسى الثاني مرسى موسيقي مع لبيب. هو بحب أنه يعرف عن نفسه أن لبيب من الموسيقى يفهمه أحكيناها بقلب المقابلة. لبيب هو موزع منتج وموزع موسيقي. هو بالأساس مبرمج يعني مهندس كمبيوتر واستطاع أنه من خلال دراسته الموسيقية ومن خلال دراسته التقنية أنه يجمع بين عالمين مختلفين عالم الموسيقى وعالم
1: التكنولوجيا
0: ولكن أيضا بين الأنماط الموسيقية الغربية والتراث العراقي يعني القديم أنه يمزج الأنماط الموسيقية وخرج بمشروع اسمه جاز عراقي.
1: تحديدا لأنه هو عمل الموسيقى العراقية على طريقة الجاز كيف ممكن تصير نورهيوة مثلا جاز
0: لأنه هو يعني مش فقط هو نوع من فيوجن يعني مزج بين في كتير يعني موسيقيين بيعملوا هذا النوع من الموسيقى. هو دخل الأطوار الموسيقية بيسموهم بالعراق الطور طور المحمد داوي طور المدمي أعتقد أطوار اللي هن من التراث العراقي الأصيل بالأرياف وهيك وجمعهم مع موسيقى جاز. هو جرب هو موسيقي تجريبي يعني جرب مع أنماط موسيقية أخرى مثل مثلا ريتم أند بلوز مثلا أو البوب ولكن أكثر شيء زبط معه هو الجاز يعني تعرف هيك يعني بين النمطين أكثر شيء مشيت موسيقى الجاز وهي أكثر موسيقى تأملية موسيقى تدعو إلى التأمل تدعو إلى الطمأنينة يعني كيف هو
1: هيك حرة يعني موسيقى الجاز كمان
0: بس
1: يعني
0: هي كمان رايقة كتير يعني هي بسموها أمبيونس ميوزيك يعني بتعرف أنت وقاعد هيك وعم تشتغل تحس أنه هالموسيقى اللي جاية مع آلة ساكسوفون أو آلة الجيتار الإلكترون الكهربائي يعني اللي بتعطي هيك صوتها بيشبه أيضا آلة ساكسوفون. على كل حال اللي بدي أقوله إنه
1: أخذتينا على عالم الجاز يعني فرد مرة
0: فعلاً وهو هيك روحه سلسة وحلوة وضحكنا يعني بقلب المقابلة سجلناها على الهواء لأنه سجلناها على التليفون لأنه الخطوط تعرف مع العراق أوقات بتكون صعبة فرح نكتشف هالعالم عالم الجاز العراقي مع لبيب
1: بين العراق وليبيا يعني رح يكون المراسي اليوم بين دونجا فيلم الوثائقي اللي بيوثق أحداث ليبيا من أيام الثورة إلى ما بعد يعني حتى الآن، وأيضا هذا الجاز العراقي مع لبيب. بانتظارك عند منتصف النهار 12:06.
0: نعم، والإعادة 6:06
1: طبعا دائما بتوقيت الفرنسي. ما نسيت مواعيد البرنامج بس
0: يعني هو كله جمعتين يعني أسبوعين رحتهم إجازي.
1: ميشا خليل في حدا على اليوتيوب بالبث المباشر عم بيقول ميشا خليل ألف ألف تحية لإلك، حرلوم هيك اسمه اليوزر نيم يعني على اليوتيوب، فيوجه لك تحية كمان.
0: نحن كمان وجه له تحية، بوجه تحية لكل مستمع بحب مونتي كارلو الدولية وبحب برامجنا، ونحن منحبهم يعني
1: أكيد.
0: نحن منحب كل يلي بيتابعونا واللي ما بيتابعونا كمان،
1: ندعيون يتابعونا
0: ندعيون يتابعونا. بشكرك باسم، ومنلتقي بعد شوي إذن مع برنامج مراسي.
1: شكرا يا ميشا خليل.

أهلا وسهلا فيكم جديد بإذاعة مونت كارلو الدولية وبرنامج كافي شو يلي بيسمعونا دائما. تحياتي لكم يلي بيكتشف أنهم بيسمعونا كمان متأخرا، وبعرف في كتير مستمعين يمكن حتى ما بيتواصلوا أبدا، لكن المستمعين يلي بتابعونا بشكل دائم تحياتنا لألون، يلي كمان بيحاولوا يتواصلوا معنا تحياتنا لنغم، لعلي فرحات عم بيقول أحلى إذاعة، يعني ما رح تشهد منطقة بلاد الشام كسوف الشام. لا يا علي، ما حاطين ببلاد الشام في اليوم كسوف للشمس المرة اللي جاية. كمان تحياتنا لعارف بيقول السلام عليكم، أهلا وسهلا فيك يا عارف حرلوم، يا ريت تبعت لنا اسمك الكامل مشان نعرف نوجه لك تحية. أهلا بك يا أخ باسم، أهلا وسهلا فيك. دائما فيكم تابعونا بالبث المباشر على يوتيوب مونتي كارلو الدولية، وأيضا على الإنستغرام الخاص ببرنامج كافي شو، ونحن مستمرون معكم حتى 11 بالتوقيت الفرنسي، يعني 35 دقيقة من برنامج كافي شو. اليوم ضيفتنا في المساحة الحرة راح تكون السيدة أصيلة المعلة، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، والحديث عن إدراج وادي الوريعة ثالث موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي، وحوار أجرته الزميلة حنان عبدالله، ونتابع معكم مع أغنية.

0: من مونتي كارلو دوري وبرنامج كافي شو. أهلا وسهلا فيكم جميعا بعد برنامج كافي شو في تمام 11:06. يبدأ برنامج لأنا غدا مع طارق حمدان. شو يا طارق؟ شو با؟
1: شو مين؟ مرحبا فيك يا باسم.
0: أهلا يا طارق.
1: عاد أنا قلت اليوم إحنا بالستوديو 41 فكل ما علينا كل ما كان في هواء
0: بتشوب أكتر. خامس موجة حرارة بكل بتعني العاصمة الفرنسية وفرنسا.
1: يعني تاريخيا يعني يقال أنه في التاريخ لما تشهد فرنسا موجة حر كهذه الموجة التي نمر بها هذه الأيام.
0: يعني خمس شهور ما نمنا يعني. تعرف أنا محبي الصيف بس بعد موجات الحر عم حاول غير رأيي. وعن شو اليوم مواضيع
1: برنامج أنا غدا؟ اليوم هو اليوم العالمي للشباب باسم. عندما نقول شباب
0: حلو شكرا عم تحتفل
1: يعني لا حبعد عنك شوي. عندما نقول شباب يخطر على البال ربما المشاهد التي رأيناها في الأسابيع الماضية، عشرات الآلاف من الشباب عندما انطلقوا من السواحل المغربية إلى سبتة. يخطر على البال أيضا ملايين الشباب في المنطقة العربية الذين يحلمون بالهجرة، وكأن الهجرة أصبحت هذا الحلم الجماعي الذي يسعى إليه الجميع. من قوارب الهجرة إلى طوابير الانتظار أمام السفرات، يبدو أن الرحيل باسم لم يعد خيارا فرديا لدى كثير من الشباب، بل أصبح حلما جماعيا. اليوم نتساءل ما الذي يدفع هذا الجيل إلى فقدان الأمل في البقاء، وما سبل وقف هذا النزيف؟ سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذ خالد البكاري، أستاذ جامعي وناشر حقوقي من المغرب، محمود البدوي المحامي والحقوقي والكاتب من مصر، ومريم الحصباني أستاذة محاضرة في علم الاجتماع وباحثة متخصصة في قضايا الهجرة من لبنان.
0: هذا بالنسبة للملف لليوم.
1: بالنسبة لفقرة مجتمعات سنذهب إلى لبنان. قرار تاريخي، لبنان يلغي عقوبة الإعدام منهيا وجودها في التشريع بعد أكثر من 20 عاما. على آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في البلاد كان آخر تنفيذ لهذا الحكم 2004. طبعا في الأمس أقر هذا القانون البرلمان اللبناني، وتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة المؤبد. سنتوقف عند هذا الحدث اليوم، سنقترب إلى التفاصيل أيضا مع وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان.
0: جميل جدا طارق حمدان، بانتظاركم بعد كافي شو مباشرة في رقم للواتساب أكيد.
1: ونوجه دعوة المستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: كم مرة صرت على الرقم على الهواء؟
1: كتير
0: كتير. شكرا طارق حمدان.
1: شكرا بسم.

0: ونتابع معكم برنامج كافي شو إلى المساحة الحرة اليوم مع سيدة أصيلة المعلم مديرة هيئة الفجيرة للبيئة في هذا الحوار مع زميلة حنان عبد الله.
1: مساحة حرة.
2: هذا الصباح مستمعينا نأخذكم إلى الفجيرة ويسعدنا أن نرحب بالسيدة أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة للحديث عن هذا الإنجاز البيئي الخاص بدولة الإمارات وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص بعد إدراج محمية وادي الوريعة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. سيدة أصيلة المعلا أنت معنا عبر الهاتف، صباح الخير.
3: يا هلا، صباح النور والسرور.
2: العفو، الله يخليك. أولا ألف مبروك على هذا الإنجاز البيئي الخاص بالإمارات.
3: الله يبارك فيكم، ومن هنا من الفجيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة نبارك لشيوخنا ونبارك لكل العالم بإدراج محمية وادي الوريعة. طيب. التراث الطبيعي اليونسكو.
2: طيب، مباشرة ندخل إلى صلب الموضوع، ماذا يعني بالنسبة للفجيرة أن تدخل أو يدخل وادي الوريعة ثالث موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي لليونسكو وأول موقع يدرج لقيمته الطبيعية؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الإنجاز يعتبر محطة مهمة جدا بالنسبة لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد القيمة الاستثنائية لمحمية وادي الوريعة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي، خلينا نقول، لأن هذا الاعتراف يعتبر من المحمية الوحيدة التي لها ثلاث اعترافات عالمية. محمية وادي الوريعة هي محمية لموقع رامسر الأراضي الرطبة في 2010، هي محمية المحيط الحيوي اليونسكو في 2018، هي محمية التراث العالمي الطبيعي اليونسكو في 2026. فإدراج هذا الموقع ضمن هذه القوائم يعني أن وادي الوريعة أصبح جزء كبير من منظومة عالمية المواقع التي تتمتع بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية، تستحق المحافظة عليها الأجيال القادمة. كما يمكن يعني أني أقول أن هذا الاعتراف يعكس طبعا الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة الفجيرة في مجال حماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والتزام الدولة بالمحافظة على مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها. طبعا في هذا احنا بالنسبة لهيئة الفجيرة البيئة هذا الإنجاز ليس نهاية الرحلة وإنما هو بداية لرحلة جديدة صراحة من المسؤولية والعمل على حماية هذا الوادي وتعزيز قيمته البيئية والعلمية والتعليمية. نعم.
2: طيب أستاذة أصيلة، ما الذي جعل من هذا الوادي وادي الوريعة مختلف عن غيره من المواقع الطبيعية في المنطقة يعني ومنحه هذه القيمة العالمية الاستثنائية؟ لأنه قيمة اليونسكو تبقى قيمة دولية عالمية استثنائية بالنسبة للمواقع خصوصا التي يتم اختيارها لأنه يتم اختيارها حسب ميزات معينة. تفضلي.
3: نعم. شوفي، بالنسبة لوادي الوريعة يعني إذا نبي نصنفه هو عبارة عن امتداد لقصة قصة موروث طبيعي لدى الأجيال. كل فرد في إمارة الفجيرة ويمكن في دولة الإمارات العربية المتحدة لما يتكلمون عن وادي الوريعة تكون عندهم قصة أن هذا الفرد دار هذا المكان، في شلالات طول السنة، مياه طبيعية، موقع يتميز بطبيعته جبلية وتراثه البيئي. فالإنسان لما يزور هذا الوادي يكتشف جانب مختلف من طبيعة دولة الإمارات. الكل يعرف دولة الإمارات العربية المتحدة بطبيعتها الجميلة الاقتصادية، اقتصادها القوي جدا، تضاريسها، الأماكن السبع إمارات، كل إمارة متميزة بشيء معين. فوجود مثل هذا المكان في إمارة الفجيرة يضيف يعني إلى الدولة تنوع كبير في الكائنات النباتات. رحلة جميلة جدا، رحلة جميلة متكاملة. نعم ترتبط طبعا جمال المنظر الطبيعي موجود، الأنظمة البيئية موجودة، الموارد الطبيعية موجودة، الانسجام،
2: وهو أيضا يوصف
3: مناظر الشروق والغروب.
2: نعم، وهو أيضا يوصف يعني بأنه من آخر النظم البيئية البكر والأكثر أصالة في منطقة السفوح القاحلة لجبال الحجر، ربما هكذا تنطق. ما الذي يعني ذلك علميا وبيئيا لنصف للمستمع هذا المكان خصوصا الناس اللي عمرها ما زارت الإمارات والتي تظن مثلا بأنه في الإمارات ليست هناك مواقع وليست هناك كل هذه الأمور؟
3: شوفي، المكان هذا نعم هو ضمن سلسلة جبال الحجر الموجودة في الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة جافة دولة الإمارات والكل يعرف إن كيف التغير المناخي الموجود في منطقة الخليج والعالم بأكمل. فهذا المكان يوفر بيئة مناسبة لعدد كبير من الكائنات الحية والنباتات. في وجود المياه مثل ما ذكرت، المياه الطبيعية الموجودة، مورد طبيعي موجود فيها، منظومة بيئية مترابطة بين الجيولوجية والهيدرولوجية والإيكو كذلك البيئية، فكل مترابط ويقع في مكان واحد اللي هو وادي لوريا. فخل نقول هو عبارة عن كأنه مختبر كامل متكامل لكل باحث، لكل أكاديمي، لكل مستكشف للطبيعة، لكل مغامر. عندنا مسارات طبيعية موجودة، طبعا هو مورد طبيعي لكثير من الموائل الطبيعية الموجودة ومن هجرات الطيور، هجرات اللي موجودة في طوال السنة. نعم، المياه اللي موجودة والمياه الجوفية اللي موجودة، يعني مكان جميل جدا يحفظ للأجيال، كنز طبيعي غير موجود يعني ولا يقارن بغيره.
2: نعم، هناك شلال طبيعي دائم يقال بأنه الوحيد في دولة الإمارات داخل المحمية. عنده أهمية معينة سيدة أصيلة؟
3: طبعا هذا الشلال، نعم، طبيعة المنطقة هنا عبارة عن منطقة تستهدفها الأمطار، فوجود أكثر من خلينا نقول أماكن لحفظ المياه وحفظ الوديان والمياه التي تأتي من الأمطار يعطيها ميزة كثيرة. الوديان تأتي من فوق إلى تحت، فالمنظر طبيعي جدا بشلالات موجودة محجوزة طول السنة تغذيها الأمطار، وحتى في موسم عدم وجود أمطار موجودة هذه المياه. فهذه المنطقة هي منظرها كاتشمن، احنا نسميها كأنها تحتجز المياه. نعم، تحتجز المياه اللي طبعا تعتبر كمورد لخزانات المياه الجوفية، تعتبر محافظة للمياه المنطقة خلينا نقول القريبة والكوميونيتي اللوكل اللي موجودين عندما تأتي مواسم الأمطار. احنا بالنسبة لنا المياه أستاذ الفاضلة هو الحياة، المطر هو الحياة.
2: صحيح صحيح،
3: لما تكون المياه موجودة تحسين ان الحياة كلها موجودة في هذا المكان.
2: اوكي، يعني بمعنى انه هذا الشلال، هذه المياه هي مصدر مهم للتنوع البيولوجي في الإمارات وخصوصا في ذلك المكان.
3: نعم نعم نعم. وللسكان المحليين كذلك، المنطقة هذه محاطة بسكان محليين موجودين عند هطول الأمطار، في موجود الإف آر إس اللي هي عبارة عن ستراكشر معين لحفظ المياه، هي يسمونها يعني سدود، وليست بسد ولكن هي عبارة عن أماكن لحفظ المياه واحتجاز المياه أيام الأمطار، فتستفيد منها المياه الجوفية، تستفيد منها المناطق المحلية اللي موجودة والسكان المحليين والمزارع المجاورة، وبذلك كذلك للهجرات الطيور، الموائل اللي موجودة كلهم يستفيدون. فأنا أقول لك المياه هي الحياة. طيب، فهذا المكان عبارة عن مياه حياة.

0: هذا المكان عبارة عن مياه، عبارة عن حياة. السيدة أصيلة المعلة، أذكر بأنك مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، وحديث عن وادي الوريعة الذي أصبح ثالث موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأول موقع يدرج لقيمته الطبيعية على مستوى هذه القائمة. طيب، كيف جرى توثيق القيمة البيئية والجيولوجية والعلمية للمحمية أمام لجنة التراث العالمي؟ على فكرة يعني هنا دائما الشخص يتساءل عندما يحصل الشخص على جائزة، على تثمين ما، على شيء من هذا في هذا الإطار، فنسأل كيف، يعني ما الذي حدث؟
1: أيوة، من الذي حدث؟ قصة جميلة بكل تحدياتها، بكل سنواتها، يعني هي ليست عمل سنة واحدة، بكل خطواتها والفرق التي أدارت الموضوع والتي استلمت الملف. فبدت القصة عندما تم الإعلان أن في ممكن أن تترشح ملفات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن ترقى أن تكون مثلا تراث طبيعي أو تراث ثقافي، والعلم أن طبعا دولة الإمارات حصل على موقعين للتراث الثقافي في العين وفي جبل فاية في الشارقة، ونحن قدمنا الملف بالتراث الطبيعي. طبعا في معايير معينة في اليونسكو انك انت تختار اي معيار انت راح تكتب الملف او تشارك بهذا الملف على حسب الامتيازات التي يمتاز بها الموقع. فكان التقديم على ان يكون اكثر من مثلا معيار لهذا الملف بحيث احنا نحظى بموافقة اليونسكو. ففعلا حظينا بموافقة ان كنا على قائمة الترشيح، لازم توافق عليك اليونسكو ان يكون في قائمة الترشح لملفات التراث الطبيعي. تم الموافقة فيها في تقريبا بين 2022 و2023، وتمت بداية الرحلة في جمع الفكرة. الوادي موجود، لكن ما هي الفكرة اللي انت بتكتب فيها هذا الملف؟ هل هي راح تربط مثلا التنوع البيولوجي الموجود في هذا الملف، أم أنك أنت راح تتكلم عن الهيدرولوجي اللي موجود، النظم البيئية الموجودة، النظم الإيكولوجية الموجودة، الهيدرولوجية الموجودة؟ فربط هذه الفكرة كاملة يجب أن تقدم بطريقة معينة في كتابة الملف. الملف له معايير علمية وله معايير كذلك تأخذ بالحسبان بأعداد ومقارنات وغيرها. بدينا في الفهم، بدينا في تكوين الفريق، من الفريق الذي يساعد في كتابة الملف؟ فريق محمية وادي الوريعة. طبعا أتقدم بالشكر لكل فريق وشخص ساهم في هذا الملف بكتابة كل كلمة.
0: هل هناك جهات اتحادية ومحلية من غير الفريق؟
1: نعم. نعم طبعا الفريق المحلي لهيئة الفجيرة البيئة، طبعا كانوا الإخوان من الدكتور علي إلى المهندس ناصر، المهندس سميع، الأستاذ هيفا، الأستاذ الخبير كي، دكتور كي، في عندنا طبعا أخذكم معاهم، وكان عندنا الفريق المساند من الهيئة كذلك، المساندين من الحوكمة أو الشؤون القانونية، المساندين إلينا من الاتصال الحكومي، الجهات المحلية الموجودة من البلديات، الموارد الطبيعية والأشغال والشرطة، الجهات الاتحادية طبعا وزارة الثقافة، لأن هي خلينا نقول هي الخط الوصل بيننا وبين اليونسكو، منظمة اليونسكو عندنا في مكتب ولي العهد في طبعا في الفجيرة. فكل هذه المنظومة متكاملة قامت ب المساعدة في إعداد الملف.
0: طيب،
1: تم تقديم الملف سيدتي
0: تم تقديم الملف
1: والحمد لله حظينا به أن احنا لازم أن تكون هناك في تقييم ميداني. فالتقييم الميداني يقيمون الملف ويقيمون كتابة الملف ويقيمون كذلك الموقع في زيارة خمسة أيام قام بها الخبير في تقييم الملف. الحمد لله حظينا بالموافقة وتم الاعتماد في
0: وهنا سيدة أصيلة تبدأ مرحلة أخرى على مستوى هذه المحمية. هنا سنتحدث عن أن يوازن القائمون على هذه المحمية بين فتحها أمام السياحة والاستفادة منها اقتصاديا ومعرفيا، وبين الحفاظ على طبيعتها البكر، خصوصا وأنها بكر كما سبقنا وذكرنا في بداية اللقاء. فهل هناك مخاوف أن تؤدي الشهرة العالمية لموقع إلى زيادة أعداد الزوار وبالتالي الضغط على النظام البيئي، أو ربما يعني تهديد هذا النظام البيئي؟ تفكرون في كل هذه الأمور، خصوصا وأنه كل ما يعرض على مستوى اليونسكو إلا ويصبح وجهة سياحية مهمة جدا ورئيسية جدا للأشخاص؟
1: نعم صحيح. شوفي التحديات نعم موجودة، التخوف من هذا بدأ قبل حتى أن نقدم على الملف، لأن المنطقة أصلا منطقة مزار وتجذب تجذب السياح والأكاديميين والباحثين. بس اللي هو خلينا نقول الوعي بحماية هذا المكان وكأنه كنز يجب المحافظة عليه أكثر وأكثر. هذا الإنجاز هو فرصة كبيرة لنا أصلا لتعزيز الثقافة البيئية لدى المجتمع.
0: هناك خطة موضوعة لضمان ألا تتحول السياحة البيئية إلى تهديد للمحمية؟
1: نعم صحيح صحيح. وهذا يفرض علينا اصلا في اشتراطات معينه لليونسكو ان المحافظه على هذا الموقع كتراث طبيعي. جميل. وكذلك في نفس الوقت انت تضع الخطه الاداريه موجوده اصلا اضيفت للملف من البدايه، لكن تحقيق هذه الخطه وتنفيذها على ارض الواقع تبتدي وبدات تقريبا من قبل ما تقديم الملف باجتماعات معينه وتجهيز كامل للموقع، لأن يكون موقع يستقبل في نفس الوقت السياحة البيئية والتعليمية، ويكون كذلك مجال ليفتح أمام تبادل الخبرات والمعرفة بيننا وبين جميل. كل المواقع الأخرى اللي موجودة في العالم،
0: بمعنى أنه سيصبح مختبر طبيعي أمام طلبة الجامعات والباحثين في الإمارات وغير الإمارات أم لا؟
1: نعم صحيح، هو أوريدي إحنا في شراكاتنا مع المؤسسات ومع المنظمات مثل WWF ومع المؤسسات نعم الاتحادية، نحن في عمل معاهم في تقريبا كل ويكند في باحثين ومتطوعين يشتغلون في الموقع نفسه، وتكون هناك في نتائج لهذه الأبحاث ونتائج الأكاديمية ودعم الخريجين كذلك والمواطنين والسكان المحليين لأي واحد يبي يبحث عن شغفه في البيئة واكتشاف البيئة والطبيعة.
0: سيدة أصيلة المعلة، يعني أنت كقائمة ومديرة هيئة الفجيرة للبيئة، ما هي المعلومة اللي تودين أنه يعرفها كل إماراتي وكل شخص دخل الإمارات ويريد زيارة هذا المكان أن يعرفها عن وادي الوريعة؟
1: لازم يعرف أول شيء أستاذتي الفاضلة أن وادي الوريعة هو الأول وأول محمية، هو المحمية وادي الوريعة وطنية وأول موقع في دولة الإمارات العربية المتحدة يجمع بين 3 اعترافات الدولية المرموقة، لازم نحفظها. موقع رامسر ومحمية المحيط الحيوي اليونسكو وموقع التراث الطبيعي لليونسكو، هو الوحيد في الخليج على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يتحقق هذا الجمع بين الاعترافات 3. هو الخامس في الدول العربية في تجمع كذلك بين هذه التصنيفات، وهو رابع موقع في آسيا التي تجمع بين هذه الاعترافات، وهو تقريبا من 30 موقع حول هذا العالم. يعني هذه القيمة الاستثنائية والاعترافات 3 ليست موجودة في أي موقع.
0: جميل، لخصت كل شيء.
1: نعم، فنحن ننافس كما تنافس دولتنا في أن تكون في المؤشرات التنافسية وتنافس اقتصاديا وتنافس كذلك، نحن ننافس بيئيا، ننافس في الحفاظ على الكنوز البيئية، ننافس على أن تكون لنا إرث طبيعي نحفظه للأجيال.
0: نعم سيدة أصيلة المعلة، أذكر بأنك امرأة وأنت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، بعيدا عن لغة الأرقام والملفات الرسمية، ما الذي يمثله لك شخصيا أن يعني ترين اليوم وادي الوريعة يحظى بهذا الاعتراف العالمي؟ وكما يقال الإنجازات تحسب لأصحابها، يعني ستحسب لك بحكم أنك أنت قائمة على في موجودة في هذا المركز وأنت مديرة الهيئة، سيحسب لك في مشوارك المهني هذا الإنجاز. فكيف بكل بساطة بالنسبة لك هذا الاعتراف، ما الذي يعنيه بعيدا عن كل ما هو لغة خشب وأرقام وملفات رسمية وما إلى ذلك؟
1: التي مكنتنا نحن المرأة الإماراتية لأن تحظى بهذا الدعم وهذا التمكين من القيادة الرشيدة، من كل من ساهم في وضع المرأة الإماراتية على الطريق. اليوم أصيلة لا تعمل وحدها، أصيلة تعمل ضمن فريق، أصيلة نعم قائد لكن النتائج تحسب للفريق. القيادة لها دور كبير في هذا الموضوع، الفريق والعمل التعاون وروح المساهمة والشغف هو الذي قادنا إلى هذا الاعتراف.
0: جميل.
1: أصيلة في النهاية امرأة وسيدة وربة بيت، لكن تريد أن تنجب لوطنها، تريد أن تفخر بما تعمله المرأة الإماراتية، تريد أن تبرز وتعزز ثقة القادة في المرأة الإماراتية.
0: وكل التوفيق لنساء الإمارات، أكيد هناك إنجازات كثيرة توقفنا عندها في مونتي كارلو الدولية بالنسبة للنساء في البلد. سؤال أخير، ما هو التحدي الأكبر الذي تخشاه أصيلة المعلة على هذا أو في هذا الإطار، يعني أمام هذا التثمين، هذه الجائزة، هذا الاعتراف الدولي بهذه المحمية الطبيعية؟
1: بعد هذا كله لا أخشى شيئا فقط. نعم لا أخشى، لأن من يعمل وعمله سهل الله وعملكم، وكل شخص حس بهذا الإنجاز، وكل الفرق حست بضرورة وأن هذا الموقع مهم جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة وللأجيال.
0: جميل.
1: فكل حد راح يكون عنده شغف بأنه يحافظ عليه، فأنا لا أخشى، الكل حس أن هذا شيء مهم، فلا أخشى أبدا، لا أخشى إلا ما يعني لا نرى.
0: بالتوفيق. بالتوفيق. سيدة أصيلة المعلة، أذكر بأنك مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، شكرا على كل هذه التفاصيل الخاصة بمحمية وادي الوريعة بالفجيرة الذي تم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو. شكرا لك.
1: شكرا.
2: وشكرا للزميلة حنان عبدالله على هذا اللقاء مع سيدة أصيلة المعلة مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، ومعها نصل إلى ختام كافي شو لهذا اليوم. اللقاء يتجدد غدا 8:00 صباحا بتوقيت باريس. تبقوا بخير. باي باي.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: النشرة العلمية، إلي أيوب.
3: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
2: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
4: الحادي عشرة صباحاً في باريس. الأخبار مع ريتا خوري. أهلا ريتا.
5: شكرا باسم. وفي العناوين، ترامب يؤكد التحكم بمضيق هرمز وإيران ترفع سقف تهديداتها. برلين تطلق إصلاحا شاملا يضع الاستخبارات الألمانية عند منعطف تاريخي. بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية كإجراء انتقامي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز وإن الألغام قد أزيلت من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. في المقابل، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية عدم الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعليا أجواء الحملة الانتخابية المبكرة والمقررة أواخر أكتوبر 2026 في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تخلف ائتلافه الحاكم مقارنة بأحزاب المعارضة. من القدس، زياد الحلبي.
6: ما بين الضغوط الأمريكية والمعارضة الداخلية عشية الانتخابات، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا، فلا هو قادر على إحداث اختراقات جدية في المفاوضات ولا بفتح نار شاملة على الجبهات. رغم الضغط الأمريكي والقيود النسبية التي فرضها المستوى السياسي على الجيش، لا يبدو أن بدء انسحابات تدريجية في قطاع غزة يمكن أن يحدث قبل أكتوبر المقبل أو حتى بعد الانتخابات، وفق مصدر إسرائيلي لرفض نتنياهو أي انسحاب حاليا. وعلى جبهة لبنان، لا تثق إسرائيل بقدرة الجيش اللبناني على السيطرة ونزع سلاح حزب الله، لهذا تواصل الهجمات على مرتفعات علي طاهر وبدأت ببناء مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة الصفراء، فيما قد تجرى جولة مفاوضات إضافية مع لبنان خلال أسابيع. وعلى الجبهة الأساسية إيران، يبدو القرار حاليا بيد الرئيس الأمريكي، لكن مصادر إسرائيلية أوضحت أن إسرائيل قد تشن حربا جديدة وحدها إذا ما قامت إيران بأي نشاط على صعيد المشروع النووي أو البالستي، واستخشي من المعارضة أن يشن نتنياهو هجوما تزامنا مع الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
5: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. وقع هجوم بمسيرات فجر اليوم الأربعاء على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. نعت القيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري الذي اغتيل في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أثناء خروجه من المسجد من خلال لاصقة منفجرة في سيارته. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب غرب كولومبيا إلى 1300 قتيل بحسب السلطات المحلية، وتدمير أسفر كذلك عن تدمير عشرات المباني، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. التفاصيل مع سامية الأشرقي.
7: في أقوى زلزال يتم تسجيله في كولومبيا خلال القرن الحادي والعشرين، بلغت قوة الهزة 7.4 درجة، وتتركز الأضرار في كالي وبيريرا ومانيزاليس وكيبدو غرب البلاد، حيث انهار نحو 165 مبنى. ففي كالي انهار 20 مبنى على الأقل، فيما لا يزال أشخاص عالقين تحت الأنقاض، كما تضررت 6 مطارات إقليمية ما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية فيها. وزار الرئيس الكولومبي الجديد بيلاردو دي لا إسبرييلا مدينتي كيبدو وكالي متعهدا بمساعدات لمن فقدوا منازلهم، ومع بدء اتضاح حجم الأضرار عرض عدد من قادة العالم تقديم الدعم، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فيندرلاين إن القمر الاصطناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي سيستخدم في عملية الإنقاذ. كما وجه رئيس سلفادور رسالة تضامن إلى الشعب الكولومبي وعرض إرسال أفراد ومعدات للمساعدة في جهود الإنقاذ.
5: تطلق الحكومة الألمانية اليوم عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخبارية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. هدد الرئيس الروسي بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وبهذا الخبر نختم النشرة، ثوان وتكونون مع طارق حمدان والآن غدا، أما نحن فنلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى مازن من هندسة الصوت وإلى راجحة من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، وبمناسبة اليوم العالمي للشباب نسأل كيف تحولت الهجرة إلى حلم جماعي لدى الشباب في المنطقة العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذة مريم الحصباني، أستاذة محاضرة في علم الاجتماع وباحثة متخصصة في قضايا الهجرة، تنضم إلينا من لبنان. الأستاذ محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان من مصر، والأستاذ خالد البكاري، أستاذ جامعي وناشط حقوقي من المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى لبنان الذي ألغى عقوبة الإعدام. سينضم إلينا وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643398 55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: من قوارب الهجرة إلى طوابير الانتظار أمام السفارات، يبدو أن الرحيل لم يعد خيارا فرديا لدى كثير من الشباب في المنطقة العربية، بل أصبح حلما جماعيا. اليوم نتساءل ما الذي يدفع هذا الجيل إلى فقدان الأمل في البقاء، وكيف يمكن استعادة ثقته بمستقبل بلاده. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة مريم الحصباني، الأستاذة المحاضرة في علم الاجتماع والباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة. نرحب بك أستاذة مريم.
2: صباح الخير،
0: أهلا بك.
2: شكرا على استضافتي.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. أستاذة مريم، عندما تتحول الرغبة في الرحيل إلى موقف يعني يتبناه غالبية الشباب في بعض البلدان، هل نكون أمام أزمة اقتصادية فقط، أزمة اجتماعية فقط، أم ربما أزمة ثقة بالدولة والمجتمع والمستقبل أيضا؟
2: الحقيقة عندما نحن نكون بالحقيقة أمام عدة أزمات، هي تكون أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأمام أزمة ثقة أيضا في الدولة. وكل الدراسات التي يعني الأدبيات العلمية حول الهجرة التي تستند بالغالب إلى نظريات عوامل الطرد والجذب ورأس المال البشري لتفسير أسباب ودوافع الهجرة، تبين قرار الهجرة في الحقيقة

0: الواحدة والنصف ظهرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذا تذكير بأهم العناوين. ترامب يعلن سيطرة أمريكية كاملة على مضيق هرمز، وطهران تتمسك بشروطها وسط استمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية. لبنان يقر العفو العام غدا إلغاء عقوبة الإعدام، والزاوية الليبية تحت وطأة هجمات تستهدف منشآت الطاقة. بوتين يهدد بالرد على مصادرة السفن الروسية مع استمرار التصعيد بين موسكو وكييف. وأوروبا على موعد مع كسوف كلي نادر للشمس يحول النهار إلى ظلام استثنائي في مناطق واسعة من إسبانيا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: يعتبر إقليم البنجاب أكبر الأقاليم الباكستانية من حيث عدد السكان، وكان لأيام قليلة يجيز زواج القصر من دون السن 18، لكن وبفضل سنوات من الجهود المضنية أفرادا وجماعات أجبرت حكومة الإقليم للحاق بركب الأقاليم الأخرى وسن قانون يجرم زواج الأطفال ويعاقب عليه. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ريبورتاج مراسلنا من إسلام أباد فؤاد أحمد.
2: أقر مجلس إقليم البنجاب في باكستان مشروع قانون تقييد زواج الأطفال باعتبار الحد الأدنى لسن الزواج القانوني ب18 عاما لكل من الذكور والإناث، وإلغاء التمييز السابق على أساس الجنس الذي سمح للفتيات بالزواج في سن 16. سارة أحمد الحقوقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان كان لها باع طويل في الوصول لهذا القرار.
3: لقد ناضلنا لسنوات بشكليه الجماعي والشخصي، وقد قدمنا مشروع القرار هذا إلى مجلس الحكومة من أجل إقراره، وبعد جهد كبير تم إقراره. أنا شاكرة جدا لوالية الإقليم مريم شريف والوزيرة مريم أورنجزيب لموافقتهم على المقترح وإقراره على مستوى الحكومة.
2: بموجب القانون الجديد سيواجه القصر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 500,000 روبية باكستانية. كذلك الأباء أو الأوصياء سيواجهون نفس العقوبة وغرامات باهظة بسبب ترتيب الزواج أو السماح به أو الفشل في منعه، الأمر الذي استنكره نسبة كبيرة من الشارع الباكستاني. وشهزاد عدنان:
4: هذا ليس من الشريعة. الشريعة تقول عند البلوغ يحق لك الزواج. لقد جاءوا بقانون ليس من ديننا، وبسببه يضطر الشباب إلى فعل المحرمات والمنكرات بدلا من الزواج الشرعي الذي أقره ديننا.
2: من جهة أخرى، أثار القانون حفيظة ورفض عدد كبير من رموز الجماعات الإسلامية في البلاد، معتبرين إياه مخالفا للفطرة والشريعة الإسلامية والدين. والتباين العميق بين دستور البلاد ومثل هذه القوانين العبثية بحسب زعيم جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن:
5: اليوم يقفون أمام الزواج الجائز ويضعون أمامه العقبات والمشكلات. إنه أمر عجيب، يسمون الزواج قبل سن 18 علاقات جنسية مخلة ويصفونه بالزنا، وإذا ما نتج عنه طفل يكون طفل جائزا ويجبرون الوالد على دفع النفقات.
2: وأياً كانت الخلافات والاعتراضات، فإن القانون أصبح نافذاً ومعمولاً به، وبهذا يكون إقليم البنجاب هو آخر إقليم باكستاني يقر قانون حظر زواج القاصرات لتتساوى جميع الأقاليم في حسم هذا الملف. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.

0: طرابلس، حيث تحولت المواجهات بين القوى المسلحة إلى تهديد مباشر لمنشآت حيوية في قطاعي النفط والكهرباء. فبعد اشتباكات شهدتها الزاوية ومناطق مجاورة مطلع الشهر الجاري، تعرضت منشآت نفطية في المدينة لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة طالت خزانات الوقود ومجمع الزاوية النفطي قبل أن يمتد الاستهداف إلى منشآت الكهرباء، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه التطورات على إنتاج النفط وإمدادات الطاقة. فهل نحن أمام جولة جديدة من الصراع بين التشكيلات المسلحة غرب ليبيا، أم أن استهداف المنشآت الاستراتيجية يشير إلى انتقال المواجهة إلى مستوى أكثر خطورة؟ للنقاش أسعد باستضافة الأستاذ عادل طلحة المختص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة، والأستاذ كامل مرعاش المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي. أهلا بكما.
1: أهلا وسهلا.
0: أبدأ معك من الميدان أستاذ كامل مرعاش، ماذا يحدث اليوم في الزاوية ومن هي أبرز القوى المتصارعة داخل المدينة؟
1: نعم، الحقيقة مدينة الزاوية هي مدينة متوسطة في ليبيا من حيث عدد السكان، وهي تقع غرب العاصمة طرابلس حوالي 45 كيلو، وهي تعد البوابة الأمنية الأولى للعاصمة طرابلس. وبالتالي هذه الأهمية الاستراتيجية للزاوية كانت محط صراعات بين مختلف القوى التي تحكم العاصمة طرابلس، وأقصد أنه داخل حكومة عبد الحميد الزايبة هناك صراع محموم للسيطرة على هذه المدينة حتى تكون مركز ثقل آخر يؤيد نفوذ هذه القوى التي سيطر على العاصمة طرابلس. الصراع يحتد وكان موجود يعني منذ سنوات طويلة، أكثر من 10 سنوات، وهذه المدينة تشهد عمليات اقتتال بين الميليشيات المحلية والتي يتقسم ولاؤها إلى قسمين. القسم الأول إلى وزارة الدفاع والتي يعني تخضع للمجلس الرئاسي وتحديدا لرئيسه محمد المنفي، وبين وزارة الدفاع والتي يرأسها بالطبع رئيس الحكومة ورئيس الوزراء، وهناك ميليشيات عبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع وعماد الطرابلسي وزير الداخلية، هذان يتحالفان في الزاوية اللي سيطر عليها لصالح حكومة عبد الحميد الدبيبة، بينما هناك ميليشيات أخرى محلية في الزاوية تنتمي أو ولاءها للمجلس الرئاسي، ويحدث الصراع وجل الصراع وجوهره في الواقع حول مصفات النفط التي تدر أموالا طائلة يوميا من خلال عمليات تهريب كل أنواع الطاقة من هذه المصفات.
0: طيب أستاذ عادل، بعد انتقال التصعيد من الاشتباكات المسلحة إلى استخدام المسيرات واستهداف منشآت النفط والكهرباء، يعني هل نحن أمام تحول نوعي في طبيعة المواجهة؟
2: نعم أكيد، هذه ربما أسلوب جديد وهو أسلوب قتالي وهو عملية التخريب. وأعتقد أن لو رجعنا إلى بعض الأشهر الماضية تم رصد بيع مجموعة من المسيرات من أوكرانيا إلى بعض دولة مجاورة للدولة الليبية، فهذه ربما قد يكون لها علاقة بأن الجماعات والجماعات الخارجة عن القانون أو الميليشيات تم وصول هذه الأجهزة وهذه المسيرات إلى الجماعات الخارجة عن القانون، وبالتالي أعتقد أن في هناك أيضا أطراف خارجية لها خارج ليبيا، يعني تحديدا دول الجوار لا تريد استقرار، وخاصة في مجال النفط باعتبار أن هذه المصفاة كما أشار الأستاذ كمال أنها تعتبر من أكبر المصافي النفطية في الدولة الليبية وخاصة في الغرب الليبي، وهي مسؤولة أيضا حتى توفير البنزين وتوفير أيضا حتى الغاز اللي هو خاص بتوليد الطاقة والكهرباء، وأيضا حتى شهدنا أمس استهداف محطة خاصة بالكهرباء. إذا نحن أمام عمليات تخريبية ممنهجة وليست عمليات تخريبية غير مدروسة، وبالتالي أن هناك أطراف حتى أطراف خارجية خارج ليبيا، بالإضافة إلى كما أشار الأستاذ كمان أن هناك أطراف داخلية تحاول السيطرة على مدينة الزاوية باعتبارها مدينة حيوية، وأيضا ربما هناك صراع ما بين مجلس الرئاسي وما بين الحكومة من يسيطر على هذه المدينة باعتبارها أولا ذات موقع استراتيجي بالنسبة لمدينة طرابلس، وأيضا باعتبارها يوجد فيها أكبر مصفاة نفطية في الغرب الليبي، وبالتالي أعتقد أن هذه كلها العوامل أدت إلى أن وجود هذه الأعمال التخريبية. لكن أعتقد أن هذه لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، وربما قد تؤدي حتى إلى بعض الأماكن الأخرى التي سوف تنفي تخريب الناقلات وخاصة الحقول النفطية في غرب الليبي التي هي خارج السيطرة على الجيش الليبي. تعرفون أن الجيش الليبي في جنوب الليبي وفي الشرق الليبي سيطر على مناطق النفط، وأيضا حتى على قام بعملية استراتيجية اللي هي تأمين هذه الحقول وتأمين هذه هذه المستودعات النفطية. وبالتالي أعتقد أن هذه المنطقة التي هي خارج السيطرة وربما سوف نشهد في الأيام القادمة عملية تخريبية أكثر ربما حسب المعلومات الاستراتيجية أو المعلومات الاستخباراتية التي وصلتنا، أن هناك عملية أخرى سوف تطال بعض الحقول النفطية في الغرب الليبي.
0: إذا تعطل إنتاج أو تصدير النفط غرب البلاد أستاذ كامل، هل يمكن أن يعاد تشكيل التوازن الاقتصادي والسياسي بين حكومة طرابلس والسلطات في الشرق؟
1: دعيني أولا أضيف شيء إلى ما قاله ضيفك. صحيح أن هناك دول في جوار ليبيا، ونقولها بكل صراحة هي الجزائر، تحاول التخريب ليبيا وتحاول نشر الفوضى فيها واستمرار هذه الفوضى. لكن فيما يخص المسيرات الأوكرانية، هناك معلومات مؤكدة أن حكومة دبيبة حصلت على مجموعة من المسيرات الأوكرانية مباشرة، وهي ووكيل وزارة الدفاع المدعو عبد السلام زوبي وكيل وزارة الدفاع دبيبة هو من قام بهذه الصفقة ودفع أكثر من 400 مليون للحصول على عدد كبير من هذه المسيرات الأوكرانية. ولكن أوكرانيا دخلت على خط ليبيا بهدف ضرب أي أهداف روسية، وتم بالفعل ضرب ناقلة من الناقلات الروسية في عرض البحر قبالة الشواطئ الليبية، وهو ما جعل خلاف كبير بين حكومة دبيبة وبين أوكرانيا، لأنه هذه المسيرات يستخدمها فنيين أوكران، وتم تنفيذ هذه العملية دون علم حتى السلطات الليبية بتنفيذ هذه الضربة التي تم توجيهها إلى أحد البواخر الروسية. ولكن استخدام طيران المسير لضرب أهداف ذات طابع اقتصادي مثل النفط ومشتقاته ومنشآته، هذا شيء جديد، تطور خطير وخطير جدا في ليبيا، لأن هذه المسيرات تم استخدامها في الزاوية ويمكن استخدامها أيضا في باقي المواني والحقول النفطية حتى البعيدة منها والتي تخضع تحت سيطرة الجيش. إذن استخدام هذه المسيرات ربما سينقل الصراع إلى مواجهة كبيرة وواسعة مع الجيش الوطني الليبي لو استخدمت ضد الحقول والموانئ النفطية التي يسيطر عليها الجيش. إذن ليبيا مرشحة لدخول صراع دامي وقتال دامي جديد بين الشرق والغرب، وبسبب هذه المسيرات وبسبب غباء حكومة عبد الحميد الدبيبة لجر الصراع الروسي الأوكراني إلى الأرض الليبية من خلال هذه المسيرات التي هي مسيرات انتحارية، استخدمها بغباء عبد الحميد الدبيبة ووكيل وزارته للدفاع. وأنا لا أستغرب، لأنه وكيل وزارة الدفاع هو ليس عسكري، هو كان سائق شاحنة مدنية كان ينقل السلع والبضائع وليس مؤهلا عسكريا حتى يفكر في عواقب هذا العمل الكارثي المجرم الذي يستهدف مقدرات الشعب الليبي.
0: أستاذ عادل، على المستوى الأمني يمكن للمسيرات والأسلحة المستخدمة في هذه المواجهات أن تفتح مجددا ملف التدخل الخارجي وإمداد الجماعات الليبية بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية، وضيفي تحدث عن دور محتمل للجزائر إذا كنت توافق طبعا على هذا الطرح.
2: طبعا أكيد أن هناك تقنية أيضا ربما حتى تستعين بعض الأطراف التقنية للتشويش والله حتى لاستخدام أجهزة لرصد وأيضا حتى لصد هذه المسيرات. ولكن أنا هذا يظل أن العمل الإرهابي طبعا تعرفون أنه يأتي بتوقيت مباغت وليس يعني ويستهدف أيضا أماكن ربما كنت تظن أنها آمنة. فهي الأعمال الإرهابية دائما تأتي بعنصر مفاجئ. وبالتالي أنا أعتقد أن نحتاجه كما أشار الأستاذ كمال إلى إلى إلى عمل استراتيجي للحد من هذه الأعمال الإرهابية. أعتقد أيضا ربما مفروض أن تعلى المصلحة الوطنية والمصلحة الوطنية على كل صراع سياسي أو حتى صراع عسكري. مفروض أن هذه الأماكن لا يمكن الاستهداف لأن هذه هي قوت الليبيين الوحيد. تعرفون المصدر الوحيد هو المصدر الوحيد للدخل الليبي. ليس لدي ليبيا أي دخل آخر إلا النفط. وبالتالي لابد أن نستبعد أو نبعد النفط عن جدة السياسة وأيضا حتى عن الصراع السياسي وأيضا الصراع الأمني. وبالتالي أن هذه نحتاج كما أشرنا يعني إلى تقنية حديثة وأيضا ربما استعانة ببعض الخبرات الدولية فيما يتعلق للحد من هذه العمليات الإجرامية والإرهابية.
0: أستاذ كامل، في تقديرك ما هي السيناريوهات الأكثر احتمالا في المرحلة المقبلة باختصار لو سمحت؟
1: والله السيناريو القادم مخيف ومظلم في ليبيا إذا استمرت هذه العمليات. وبين قوسين هي عمليات إرهابية عندما تستخدم طيران مسير ضد خزانات النفط أو ضد أهداف أو منشآت اقتصادية. هذا إرهاب بحد ذاته. وبالتالي أقول إذا تطور الأمر واستخدمت حكومة دبيبة هذا النوع من السلاح الذي اشترته وحصلت عليه من أوكرانيا دون تغليب للمصلحة العليا للبلاد، فإن الجيش الوطني في ليبيا لن يسكت وسيرد الصاع صاعين. وعندها ستتدخل كل دول لوقف هذا التصعيد، ولكن هذه المرة سيكون مختلف. هناك وسائل تقنية متعددة لتحييد هذا السلاح الجديد الخطير. وأوكرانيا هي دولة معتدية ودولة تتحالف مع الإرهاب عندما تصدر هذا النوع من المسيرات وتسخره حكومة دبيبة الفاشلة والتي لا تستطيع السيطرة على مدينة تبعد عن عاصمتها 45 كيلو وتستخدم الطيران المسير ضد أهداف اقتصادية للبلاد. أي حكومة تفعل ذلك هي حكومة عميلة وخائنة وفاسدة.
0: الأستاذ كامل مرعاش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، شكرا لك. والشكر موصول طبعا للأستاذ عادل طلحة المختص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة، شكرا جزيلا لك.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: غيناو اي أمارا بورتاندو. سليمة شيكا
3: مونتي كارلو دوالية.
0: إلى أخبار الثقافة والفن والإبداع، والنشرة الثقافية أعدتها وتقدمها لينا محمود. مرحبا لينا.
5: مرحبا هجيرة. وأبدأ النشرة الثقافية بالاحتفاء الاستثنائي بمرور 70 عاما على انطلاق مهرجان بعلبك الموسيقي، إذ ارتأت اللجنة المنظمة لمهرجان هذا العام من إعادة تقديم عرض وين ناي، والذي يعد أحد أبرز رموز الحياة الثقافية اللبنانية، وهو ومن أعداد فرقة الأوتار الرنانة المؤلفة من الفنانة فادية طنب الحاج وسمير نصر الدين والممثل نوح مقدم وفرقة جامعة السيدة لويزا بقيادة المايسترو جو ضو. وينطلق العمل وين ناي من شخصية جون كوكتو الذي افتتح مهرجان بعلبك عام 1956 بمسرحية آلة الجحيم، إذ يظهر فيها كوكتو مستدعيا ناي، هذه الشخصية الرمزية والتي بفضلها تتحول الموسيقى إلى وسيلة لاستحضار الذاكرة والخيال والجمال المرتبطين بمدينة الشمس بعلبك، مدينة الآلهة باخوس، آلهة الخصوبة والخمر والمسرح. وسيتنقل البرنامج أيضا ما بين مؤلفات جورج بيزي وموزار وفيردي، وأيضا أعمال لبنانية من بينها المحبة للأخوين الرحباني، وأيضا أعطني الناية وغني لجبران خليل جبران.

0: لن نترك المسرح لينا وتحطين بنا الرحال الآن عند عرض متولي وشفيقة للمخرج أمير اليماني.
1: فازت فرقة مسرح الطليعة المنتجة لعرض متولي وشفيقة للمخرج أمير اليماني بجائزة أفضل عرض مسرحي ضمن فعاليات النسخة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري. ولم تقتصر التكليلات هجيرة على نيله جائزة أفضل عرض، بل فاز أيضا بجائزة أفضل إخراج وأفضل تصميم ديكور. ويقدم هذا العمل قراءة معاصرة ومختلفة سيرة شفيقة ومتولي التراثية التي تحدث بالسابق عنها في فيلمه السينمائي علي بدر خان، وهو عمل يكشف أو يركز ويسلط الضوء على الضحية التي تعرضت للخديعة والقهر الاجتماعي، والتي تضحى هي بنفسها منتصرة في هذا العمل، إذ الاسم اسم العمل متولي وشفيقة لم يبقى كما كان في السابق في الفيلم شفيقة ومتولي. تولي يعيد الترتيبات ويؤكد على المركز الدرامي والتساؤل حول الموروث السائد، فهو يعيد صياغة الحكاية ويكشف العنف المجتمعي والسلطة الذكورية.
0: تكليل آخر لينا في النشرة الثقافية يعود هذه المرة للموسيقى.
1: جائزة ميجري الموسيقية المغربية والتي تحمل اسم الفنان الراحل حسن ميجري قدمت هذا العام ضمن فعاليات تظاهرة صيف لودايا في الرباط للفنان المغربي المقيم في هولندا سامي قصبة. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل حسن الميجري هو من أسس المجلس الوطني الموسيقي في سبعينيات القرن الماضي في المغرب، كما أنه كان عضوا في المجلس العالمي للموسيقى التابع لليونسكو هنا في باريس.

0: خبر موسيقي آخر في النشرة الثقافية لهذا اليوم،
1: لكنه حزين هجيرة. الفنان البريطاني رود ستيوارت، والذي لطالما لمع في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ألغى مجموعة كبيرة من حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية في القلب. وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ من العمر 81 عاما، وهو للحظة ناشط فنيا. أصدر عام 2024 ألبوم بعنوان Swing Fever، ولكن أغنية I'm Sailing تبقى أغنيته الأبدية والسرمدية.

0: الطفولة الرقمية، متى نقول كفى تعنون عروب صبح مدونتها لليوم؟
1: لم يعد السؤال المطروح كم هو الوقت المسموح للطفل أن يقضيه على مواقع التواصل؟ لقد أصبح الأمر خطيراً لدرجة أنه من الممكن اعتباره مسألة أمن قومي. خلال السنوات الأخيرة بدأت دول متزايدة تتجه إلى فرض قيود عمرية صارمة على حسابات الأطفال، وبعضها ذهب إلى حد المنع. كانت أستراليا نقطة التحول الأبرز، فمنذ 10 ديسمبر 2025 أصبح على المنصات المشمولة بالقانون اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 من امتلاك حسابات. شملت القائمة في ذلك الوقت منصات كبرى مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، إكس وريديت. لم تتوقف الموجة عند أستراليا، ففي مارس 2026 بدأت إندونيسيا بتطبيق قواعد تمنع الأطفال دون 16 من امتلاك حسابات على المنصات الرقمية، فيما أقرت فرنسا في يوليو 2026 قانوناً يمنع من هم دون 15 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أن يبدأ تطبيقه في سبتمبر. أما المملكة المتحدة فأعلنت أنها ستمنع شركات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها لمن هم دون 16 على أن يبدأ التطبيق المتوقع في ربيع 2027. هكذا يبدو أننا أمام اتجاه عالمي آخذ في التشكل، وإن اختلفت الأعمار والتفاصيل القانونية من بلد إلى آخر. توثق اليونيسف هذا التحول باعتباره انتقالاً متزايداً نحو القيود العمرية كإحدى أدوات الحماية للأطفال في البيئة الرقمية. هل الحماية تعني العزل؟ هناك من سيقترح ربما نعم، بالذات للأعمار الصغيرة التي تحتاج إلى التفاعل مع بعضها والعالم من حولها وبناء أجسادها ومهاراتها بالحركة واللعب والتفاعل الحقيقي المباشر. وهناك من قد يجيب بربما لا يكون الحل المثالي هو الحظر الكامل ولا الحرية المطلقة، فالطفل يحتاج إلى تربية رقمية بقدر حاجته إلى الحماية الرقمية. يحتاج أن يتعلم كيف يميز الحقيقة من التضليل، وكيف يحمي خصوصيته، وكيف يتعامل مع التحرش والتنمر، وكيف يفهم الخوارزميات، وكيف يدرك أن عدد الإعجابات لا تحدد قيمته. في عالم مثالي تحتاج شركات التكنولوجيا إلى تحمل مسؤولياتها عن التصميم والمحتوى والخوارزميات وآليات التحقق من العمر، أما الدولة فدورها أن تضع قواعد تجعل مصلحة الطفل جزءاً من تصميم البيئة الرقمية نفسها، لا مجرد شرط صغير في نهاية شروط الاستخدام. أما الأهل والعائلة فهم الأصل في الحماية أو عدمها بالتأكيد. عروب صبح.

0: مونتي كارلو الدولية في نابلس 97.3 FM.
1: الثانية من بعد الظهر في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذا تذكير بأهم العناوين. دونالد ترامب يعلن سيطرة أمريكية كاملة على مضيق هرمز، وطهران تتمسك بشروطها وسط استمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية. لبنان يقر العفو العام غدا إلغاء عقوبة الإعدام، والزاوية الليبية تحت وطأة هجمات تستهدف منشآت الطاقة. بوتين يهدد بالرد على مصادرة السفن الروسية مع استمرار التصعيد بين موسكو وكييف. أوروبا على موعد مع كسوف كلي نادر للشمس يحول النهار إلى ظلام استثنائي في مناطق واسعة من إسبانيا. شكرا لكم.

0: اشتغلت انا وياها على هدف الفيلم، وحاولنا نجلسه مع بعض ونحكوا، لان مره ثانيه زي ما تعرفي احنا في ليبيا ما عندناش تقاليد او تقليد كبير للفيلم الوثائقي. ناس متعودين على الافلام التلفزيونيه اللي هي عندها اتجاه سياسي واضح جدا وأجندة سياسية واضحة جدا، فاشتغلت معه وحكيت معه على الأهداف، وللأمانة كان عنده فهم كبير للموضوع رغم أنه ما كانش عنده يعني ثقافة وثائقي بشكل ما، بس كان عنده فهم للفكرة اللي بنوصلها. فاشتغلنا على تجربة ردة الفعل متاعها للمادة اللي صورها. كانت في حاجات بالفعل لم يشاهدها من 10 سنين، شاهدها أول مرة في الفيلم، وكانت ذيك هي ردة الفعل متاعها. يعني
1: هناك ردود فعل على الصور التي اخترتها، لأنه هو يعني المشاهد التي نراه فيها هي عندما ينظر إلى شاشة نحن لا نراها، ولكن نرى تعبير وجهه في لقطات مقربة جدا، ونرى ردود الفعل على هذه الصور التي هو التقطها منذ 10 سنوات، ويقول بأنه أصدقاء له ماتوا منذ ذلك الوقت، يعني كل الأصدقاء الذين كان معهم ويصور معهم ويذهب معهم لم يعودوا موجودين اليوم.
0: صحيح، وكان في يعني ناس هو اكتشفها بعد ما شاف المادة بعد الفترة الطويلة هذه، اكتشفت ناس تعرف عليها في الفترة الماضية. يعني كانت هي المادة وعشت فيها تجربة متشابهة، لأنني كنت بنفس المدينة اللي فيها دنقر. واحدة من الحاجات اللي نعم برضو عشتها في المادة هي كمية الناس اللي ممكن تعرفها لكن تشوفها في وضع مختلف بالكامل، تشوفها في وقت من 10 سنين، فهو كان يعيش في التجربة هذه يعني يعني أمامنا في الكاميرا.
1: مهند الأمين، كيف وجدت محمد المحجوب؟ بالنسبة لشاب ليبي عمره كان 19 عام وقتها، كان يروح مع الجنود على أرض القتال، يصور أحيانا في مواقع خطرة جدا، أحسس وكأنه هناك نضوج كبير، حتى أنه هو يقول في بعض اللقطات بأنه ما يشهده الشخص في هذه الأماكن يحس بصدمة طول الحياة ربما. يعني أنت كيف وجدت هذا الشخص الذي للأسف هو بدوره توفي بحادث طائرة نهاية العام الفائت؟
0: رحمة الله عليه محمد، بالفعل توفى في السنة الماضية في حادث فقدناه بعد التجارب اللي مر بها كلها، للأسف مات في حادث طائرة. هو للأمانة كان من البداية شخص استثنائي، يعني لأن فكرة الدافع اللي خلاه أو الشيء اللي خلاه يصور من البداية كانت دائما حاجة بالنسبة لي يعني حاجة استثنائية. يعني أنا زي ما قلت كنت في نفس المدينة وكنت مهتم بالسينما وكنت موجود في نفس المظاهرة الأولى اللي كان موجود فيها، بس ما كانش عندي فرصة أو فكرت بالتصوير في وقتها لأن كان الوضع مخيف والواحد صعب يفكر في الحاجة هذه. فأنا كنت دائما منبهر ونشوف فيه شخص استثنائي إنه هو فكر إنه هو يوثق من البداية وفكر في أهمية الموضوع. يعني ورغم أنه زي ما قلت يعني هو في كل التعليم والثقافة العامة التوثيق ما كانش شيء معروف أو شيء الناس تشتغل عليه بشكل طبيعي، الفكرة هذه كانت دائما استثنائية بالنسبة لي. وهو كشخص كان حتى مع الفيلم حس إنه هو اشتغل على التوثيق وما كانش عنده أي اهتمام بمراحل الفيلم أو شغل الفيلم، لأنه هو كان يعني بحكم الثقة اللي كانت بيناتنا، لأنه هو لما قلت صديق العائلة وعلي كان صديق مقرب جدا، فهو يعني سلم كل المادة وتراجع ويتبع في أخبار الفيلم، وسعيد كان بالفيلم وخروجه. عملنا عرض يعني في المدينة نفسها بس لم يحب أنه يكون في الأنظار، يعني ولا مرة في أي عرض في أي بلاد، احنا عملنا عروض في كثير من البلدان لم يكن مهتم أنه يكون على خشبة المسرح ويقدم نفسه أو يكون تحت الأضواء أبدا، لأنه كان يشوف المادة هي أو الفيلم نفسه في حد ذاته هو الأساس. كان شخص يعني بصراحة استثنائي يعني.
1: نعم، ولكن أين هي هذه المادة اليوم؟ لأنه يجب المحافظة على هذا الأرشيف الهائل والرائع أيضا لتوثيق فترة معينة ومهمة جدا من تاريخ ليبيا.
0: صحيح، نحن الصراحة في ليبيا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التوثيق وفي الأرشفة. أغلب المجهودات الشخصية اللي موجودة، كان في أرشيف مخصص للسينما لكن أعتقد أنه صار إتلاف خلال الحرب يعني والثورة، بس المادة موجودة عندي منها نسخ أنا شخصيا وفي نسخ عند علي. يعني حاولنا حتى نتواصل مع جهات في ليبيا سواء كانت قنوات أو جهات عامة أنه

0: يشتغلوا حتى على نسخ مطولة، لأن المادة الفيلم هذا زي ما قلت كان ملخص لأحداث تخص دونجا، بس لو تم الشغل عليها كملخص أو كتاريخ للعشر سنوات لليبيا في المادة موجودة، وممكن يعني يشتغل عمل خاص للليبيين ويوثق الأحداث اللي صارت يعني. بس صعب حاليا، ما لا توجد اهتمامات بالأشياء هذه، وبالعكس يعني في أحد العروض في طرابلس تم إيقاف عرض الفيلم خوفا من نبش الماضي كما يقال، رغم أنه لا توجد فيه حساسيات كبيرة في الموضوع، بس دائما في خوف من التوثيق، في خوف من السرد حاليا يعني. بس إن شاء الله تكون في فرص أن تؤرشف المادة بشكل منظم وتكون سهل الوصول إليها يعني.
1: نعم، للأسف يأتي دائما الاهتمام بالتوثيق بعد فوات الأوان، ولكن لن نفقد الأمل. أتمنى أن تحفظ هذه المادة، هذه الفترة المهمة من تاريخ ليبيا. مهند الأمين، أنت درست كتابة السيناريو والإخراج في المعهد العالي للفنون في طرابلس، عندك كان فيلم قصير اسمه سجين وسجان، وهو أول فيلم ليبي يشارك في مهرجان الفيلم الوثائقي في كليرمون فيرون المدينة الفرنسية، وهو من أهم مهرجانات الأفلام الوثائقية في العالم. وأنت تحضر حاليا لفيلم جديد، فيلم روائي جديد يحمل عنوان The Guardian أو العساس، مستوحى من رواية نزيف الحجر للكاتب الليبي إبراهيم الكوني. ربما كلمة عن هذا الفيلم الذي هو ما زال في طور التطوير.
0: صحيح، نحن في مراحل متأخرة في التطوير، وفي المراحل الجاية هنشتغلوا على الإنتاج. هو صراحة فيلم بالنسبة لي مشروع مهم جدا، واحدة من الروايات اللي أثرت فيها منذ الصغر يعني. الكاتب إبراهيم الكوني من أهم الكتاب في ليبيا، وعنده طابع خاص جدا، وأغلب الروايات متاعها تشتغل على الصحراء، والرواية هذه من أجمل الروايات اللي قريتها. وحاليا قاعدين نشتغلوا على يعني بدايات مراحل الإنتاج، وإن شاء الله نكون يعني إن شاء الله نعطوا الرواية حقها يعني. هو طبعا في رحلة إنتاج الفيلم في المنطقة متاعنا دائما هناك محطات في المهرجانات في الجانب الأسواق، في كل مهرجان يكون عنده سوق وتقدم الفيلم اللي عندك، ويعني تبحث عن الشركاء المناسبين، فدائما في جوائز لكل فيلم تساعد على مراحل التطوير وكذا. فقدمنا الفيلم في البداية في مهرجان الجونة وتحصلنا على جائزة، وبعدين في مهرجان دربن في جنوب أفريقيا وفعلا تحصلنا على جائزة، وفي الأسبوع الماضي يعني قدمنا في مهرجان عمان أول فيلم وتحصلنا برضو على جائزة. قاعدين نحاول نبنوا في شبكة الفيلم ونشتغلوا على شركاء، حكم أن الفيلم يعني هو بحجم أكبر من أي فيلم اشتغلته قبل. الفيلم الروائي تعرفي هو مشروع أكبر ودائما وميزانيته أكبر، وإحنا بحكم أن كل مواقع التصوير حتكون في الصحراء فهيكون أصعب أكثر من الأفلام اللي هي تكون في المدن يعني بالناحية اللوجستية.
1: نعم،
0: فدائما يحتاج شغل أكثر.
1: نعم، شغل أكثر، ولكن مناظر خلابة أيضا في الصحراء وألوان أكيد. دافئة طبعا، وكأنه هناك فلسفة في هذا الفيلم، فلسفة الحفاظ على البيئة، العلاقة بين الإنسان والطبيعة والروحانية، لأنه يروي قصة راعي منعزل تنقلب حياته عندما يدخل إلى محيطه أشخاص من بيئة أخرى.
0: صحيح، علاقة الإنسان بالطبيعة من أهم محاور الفيلم والرواية. كتب الأستاذ إبراهيم فيها فلسفة عميقة وفلسفة أثرت فيها جدا، وهي من أجمل الأشياء في الرواية وفي نفس الوقت من أكبر التحديات يعني، وهذا يعني الشيء الممتع في الشغل على الفيلم. وكأنه هو فيه نوع حتى من مش توثيق بس إظهار جانب آخر من الثقافة الليبية يعني. نحن وحاولت ناخذ اتجاه مخالف جدا بعد فيلم دونجا، ونشتغل على حاجة مخالفة جدا، مركزة أكثر على الفلسفة ومركزة على جانب آخر لليبيا. ليبيا زي ما تعرفي هي نسبة كبيرة منها جدا صحراء، وثقافة الصحراء يعني جزء مهم من ثقافتنا، حاولت نشتغل عليه من أهم الأشياء أو أكثر الأشياء اللي تهمني أنا كصانع أفلام.
1: نعم، أثرت فضولي، سيكون لنا لقاء آخر عند الانتهاء من هذا الفيلم الحديث عنه. مهند الأمين، أذكر بأنك مخرج ومنتج من ليبيا، أشكرك على المشاركة معنا وكل التوفيق لمشاريعك.
0: شكرا ليك ومسك.

0: ليلي.
1: مغني الراب الليبي كامي وأغنية خليني رافقتنا في مراسل اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحية لكل من انضم إلينا الآن. نتابع مع الموسيقى وأخذكم إلى العراق لنتعرف على المنتج والموزع الموسيقي لبيب، الذي يبحث ويجرب ويبدع موسيقى تمزج بين الأنماط الموسيقية الغربية والموسيقى العراقية التراثية، ولا سيما موسيقى الجاز.

0: النغمة في مهب الريح.
1: المنتج والموزع الموسيقي لبيب، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونت كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا بكم وسعيد جدا باستضافتي بإذاعة مونت كارلو الدولية.
1: طبعا نحن سعيدون أيضا باستضافتك، وأنا عندي فضول كبير أنه أتحدث معك اليوم، متحمسة جدا لهذا الحديث كي نتعرف معك على الجاز العراقي. أنت صاحب هذا المشروع، مشروع الجاز العراقي. عندما نتحدث عن الجاز العراقي ماذا نعني تحديدا؟
2: الجاز العراقي هو لون جديد، موسيقى جديدة ابتكرتها شهر الرابع سنة 2026، يجمع بين سلالم الأطوار العراقية السلالم العراقية مع قوالب الجاز.
1: وهل هذا صعب؟ يعني نعرف أنه الموسيقى التقليدية لها قواعدها، لها أساليبها، ونعرف أنه الموسيقى الجاز طبعا هي فيها نوع من الارتجال، ولكن في نفس الوقت عندها صعوبتها وعندها قواعدها. فهل هذا صعب كان بالنسبة لك هذا المشروع؟
2: هي موسيقى بصورة عامة صعبة، وخاصة الجاز هي قائمة على الارتجال، والارتجال صعب جدا، والجاز يعتمد على الهارموني. فهذه الفكرة سويت لها يحتاج لها جرأة أو يحتاج لها قوة، لأنها صعبة جدا.
1: ولكن أنت من الفنانين اللي عندهم جرأة في التعاطي مع الموسيقى، كونك تحب التجريب، تحب التقنيات الحديثة، تعتمد على التجريب لإيجاد هذا الصوت الخاص بك، الخاص بهذا الجاز العراقي. يعني أخبرنا عن كيفية التعاطي مع الموسيقى لإخراج هذا الصوت.
2: يعني أنا عندي حلول كثيرة أن أتعامل بها مع الموسيقى، مع المشاكل اللي تواجهني بالموسيقى. وآخر حل اللي هو الحل البرمجي، كوني أنا مهندس برامجيات بالأصل، يعني عندي أكثر من طريقة، أكثر من سيستم أشتغل عليه حتى أوصل للنتيجة اللي أريدها. ويعني قبل سنين طويلة وأنا أشتغل على الأطوار العراقية، الموسيقى العراقية، أخليها داخل قالب عالمي. قبل فترة أنه سويت مع التكنو، مع الـR&B، وكانت الأنجح هي مع الجاز.
1: لماذا برأيك؟ هل هناك تشابه في الإيقاعات مثلا؟
2: هو ماكو تشابه، بس يعني هي الموسيقى روح وحدة ترى، يعني الموسيقى هي لغة العالم، يعني بدون واحد ما يحكي إنه بس يسمع يفهمها.
1: نعم، طبعا أنت تبحث من خلال هذا المزيج بين أنغام الجاز وعراقة التراث العراقي عن هذه الحالة الاستثنائية، إذا استطعت القول، التي نسمعها من خلال موسيقاك. سنستمع إلى مقاطع من هذه الموسيقى في لقاء اليوم. هل يعني فكرت في لحظة أنه ممكن توصل إلى هذه النتيجة التي وصلت إلى العالم كله؟ يعني هناك عازفون مثلا من اليابان، من أمريكا الجنوبية، استوقفهم هذا النمط وحاولوا الاتصال بك لمعرفة المزيد عن هذا المزيج.
2: صراحة أنا ما كنت متوقع راح توصل بهالسرعة وتوصل بهالأصداء الحلوة، لكن أنه أنا كنت مسوي شيء حقيقي، فهو كل شيء حقيقي وصل.
1: نعم، أخبرنا مثلا كيف تم الاتصال بك من عازف ساكسوفون مثلا من أمريكا الجنوبية؟
2: بعد ما نشرت على الانستغرام، يعني أنا دائما أنه عندي منصات الموسيقية وعندي الانستغرام أنشر بي أعمالي، فمقطوعة جاز عراقي نشرتها، وراها طلعت للكافية مع أصدقائي. من وصلت للكافية فتحت التليفون لقيت المشاهدات 300,000 مشاهدة وتعليقات من كل العالم. ففتحت الريكوست، يعني أشوف مسجات جايتني، فلقيت عازفين من أمريكا الجنوبية، من روسيا، من اليابان. عازف ساكسفون من أمريكا الجنوبية قال لي أنا ما أعرف بالسلالم العراقية، يعني قرأت إنه العنوان جاز عراقي، لكن حسيت بوجع العراق.
1: نعم لبيب، نتوقف مع مقطوعة جاز عراقي التي تحدثت عنها قبل أن نتابع الحديث معك. هكذا نتيح للمستمعين الاستماع إلى هذه الموسيقى الجميلة دائما من إذاعة مونت كارلو الدولية.

0: نتابع الحديث معك لبيب، أذكر بأنك منتج وموزع موسيقي من العراق. نتحدث معك اليوم عن هذا النمط الموسيقي الجديد الذي يمزج بين موسيقى الجاز وبين علاقة التراث ويعني الموروث الموسيقي العراقي. ولكن ما هو جميل هو أيضا توجهك إلى الحضارة العريقة في العراق، يعني هناك مشاريع متعددة تعمل عليها، منها مشروع عن ملحمة جلجامش يمزج بين صوت القصب وبين موسيقى الجاز. يعني على ماذا اتكلت للقيام بهذا المزج، ولماذا ملحمة جلجامش تحديدا؟
1: صراحة مستقبلا عندي مشاريع قيد الدراسة تخص آثار العراق اللي موجودة بالعالم اللي هي ما موجودة بالعراق. بعد ما استعانيت برسامين محترفين، إذا شفتوا الأغلفة اللي أخليها ويا الموسيقى مالتي، أنه كل تمثال أو كل قطعة من آثار العراق أخليها تعزف ساكسفون أو ترامبون أو ترامبيت، هاي حتى توصل طريقة سهلة ومحببة للجمهور. واحدة من المشاريع اللي أنا بديت أشتغل عليها والمشاريع القادمة راح تكون حفلات لايف بداخل العراق وخارج العراق.
0: نعم.
1: للجاز العراقي، وأخذ معي صور آثارنا العراقية.
0: نعم. ولكن بالنسبة لملحمة جلجامش، المزج بين مثلا لماذا صوت القصب، هل له رمزية معينة؟
1: أكيد أكيد هو صوت القصب، يعني هو وجع الجنوب. هو هوية الأرض مثلا.
0: نعم.
1: فهذا الشيء هو اللي يعبر عن العراق، هذا الشيء يعبر عن هويتنا.
0: وجميل أيضا الربط بالحضارة العريقة في العراق، يعني هناك إذا فهمت جيدا هناك الموسيقى المزج بين الموسيقى المعاصرة والموسيقى التقليدية أو القديمة، وهناك أيضا التعريف بعراق مختلف عن الصورة الموجودة في الإعلام أو عن يعني صور نمطية المأخوذة عن العراق.
1: أكيد أكيد أكيد أكو، يعني وقلت لك هي هاي واحدة من السيشنات اللي عندي، إنه الآثار تخليها تعزف، التماثيل الموجودة ببغداد نخليها تعزف. هاي بعد ما أخذت يعني النحاتين اللي مشتغلين التماثيل ببغداد أخذت منهم الإذن، أما الآثار فهي آثار الجميع، يعني نقدر إحنا نتحكم بها، يعني نتحكم بالرسم. إن شاء الله أكو أشياء جاية هم تخص، لأنه أنا كلش مهتم بالأشياء البصرية، لأن أحس الأشياء البصرية لا تقل أهمية عن الصوت. فأكو أشياء جديدة.
0: أود أن أعرف يعني هل درست الموسيقى، هل أنت باحث بالأساس أم موسيقي بالأساس؟ يعني يعني أجد في شخصيتك الفنية عدة جوانب، منها البحث، منها الموسيقى، منها التجريب.
1: احنا بالعراق نسميه سبع صنايع. أنا صراحة درست الموسيقى بتركيا دبلوم بيانو. ببغداد درست هندسة البرامجيات.
0: نعم.
1: كلية الهندسة. أما البحث فهو يعني نتيجة تراكمات للعمل مع الباحثين والمفكرين. لأنه أنا مجتمعي دائما مفكرين باحثين.
0: نعم.
1: فهي هاي عدوى أتوقع.
0: عدوى جميلة، يعني عادة العدوى نخاف منها لأنه تكون عدوى الأمراض، ولكن هذه
1: عدوى إيجابية.
0: عدوى إيجابية وعدوى هي عدوى الموسيقى. الموسيقى دائما وقعها يكون جميل جدا على النفس الإنسانية، وتعطي سلام للأشخاص، تحديدا مع هذه الموسيقى، موسيقى الجاز العراقي، فيها نوع من حنين، فيها هيك مثل صوت الناي
1: طبعاً.
0: الشرقي، يعني فيها عودة للأرض، فيها تمسك أيضا بالأرض والأصالة.
1: وبالمناسبة ركزت على ترددات أنه هي تكون مريحة للعقل، تشيل السترس من المستمع. ترددات أنه اللي يعمل بداخل المجال الموسيقي وهندسة الصوت راح يعرف أنه هذا الموضوع موضوع الترددات.
0: مقطوع مقطوعة أخرى من هذا الجاز العراقي الخاص بك لبيب، موسيقى ممزوجة بطور المحمداوي وهو أحد أطوار الغناء الريفي العراقي الأصيل. إذن نستمع إلى هذه المقطوعة قبل أن نتابع هذا اللقاء معك.

0: لقاؤنا مستمر معك لبيب. أذكر بأنك منتج وموزع موسيقي من العراق دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحدثت لبيب عن دراستك للبيانو في تركيا من ثم دراسة الهندسة هندسة البرمجيات في العراق، ولكن ما الذي أخذك إلى لبنان للاهتمام تحديدا بمؤلفات زياد الرحباني؟
1: عن زياد الرحباني مثل الأعلى يعني هذا رمز، هذا لازم الكل يتعلم منه يعني خاصة هو ابن فيروز بعد وخاصة اللي يروح لبنان هناك ويسمع حفيف الأشجار راح يحس بروح الرحابنة.
0: زرت لبنان أنت؟
1: إيه زرتها مرتين.
0: تقول بأنه زياد الرحباني هو مثالك الأعلى، من أي ناحية؟ يعني ماذا تعلمت من هذا الفنان الكبير؟
1: التمرد الفني، طريقة التفكير، زياد يفكر بطريقة يعني مختلفة عن كل البشر. يعني زياد فيلسوف قبل لا يكون فنان.
0: يعني أنت أعدت بعد مؤلفاته على طريقة الجاز العراقي؟
1: اشتغلت لوفاي، يعني ما اشتغلت على طريقة الجاز العراقي، لأن يعني صراحة من أجيت أشتغل، يعني مثلا تعرفين أنا أكو أشياء تراثية أحدثها، بس أكو أشياء يعني هي قبل 20 سنة. الزياد ردت أنه شوية أتلاعب بيها أحدث، فلقيت زياد هو محدث يعني سابق أوانه.
0: نعم.
1: فميس الريم كانت هيك مجرد تجربة، لأنه أنا أحب زياد، مو يعني لأنه أريد أحدثها أو أي شيء، بس أنه كلش أحب الزياد فاشتغلتها.
0: نعم لبيب، طبعا كل ما تقوم به هو تجريبي، كان في البداية تحول فيما بعد إلى مشروع، نستطيع القول مشروع حياة بالنسبة لك. هل أصبحت اليوم تخصص كل وقتك لهذا الموضوع أم ما زلت تعمل في هندسة البرمجيات؟
1: أكيد هسه هو الجاز العراقي صار بعد يعني الأولوية إلي، لكن بعدني مهندس كمبيوتر، مهندس برامجيات.
0: يعني لا يمكن العيش بشكل كامل من الموسيقى للأسف.
1: أكيد لا، خاصة بمجتمعاتنا العربية صعب أنه نعيشها. وبالمناسبة يعني أكو نقطة أريد أنوه عليها، أنه الموسيقيين هسه المفروض يدرسون البرمجة. ليش؟ لأنه دخلت تقنيات جديدة بالموسيقى، أنه إذا ما تفهم الخوارزميات أو ما تفهم البرامجيات ما راح تنتج بعد موسيقى، راح تندثر.
0: يعني أنت فعلا كامل متكامل، يعني من ناحية الموسيقى، من ناحية البحث، من ناحية التقنيات الحديثة.
1: هاي جد صدفة للأمانة.
0: يعني نستطيع القول إن اللبيبة من الموسيقى يفهم.
1: يفهم، نقدر نقول هيك، نقدر.
0: لبيب، أنا سررت جدا بالتحدث معك اليوم حول مشاريعك. ربما كلمة أخيرة عن إطلاق أول قناة مخصصة للجاز العراقي أطلقتها؟
1: نعم، أطلقت أول قناة للجاز العراقي اللي هي تكون ساعات متواصلة من موسيقى الجاز العراقية. يعني الأطوار العراقية، مو مثلا أغنية عراقية سويها بموسيقى جاز أقول هذا جاز عراقي، لا، بأطوار عراقية. ومستقبلا، المستقبل القريب، عندي مجموعة حفلات. الأولى راح تكون انطلاقتي في قرى داونتاون في شارع المتنبي، حفل جماهيري، وراها هم داخل بغداد وخارج بغداد، يعني خارج العراق كذلك.
0: نعم، نتمنى أن نراك هنا في فرنسا في يوم من الأيام لتعزف لنا
1: إن شاء الله.
0: جاز إن شاء الله. العراقي لبيب، أذكر بأنك منتج وموزع موسيقي، أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا لكم، وسعيدة أني وفرحت بهذا اللقاء الجميل والخفيف.
0: نحن أيضا شكرا لك.
1: شكرا جزيلا، مع السلامة.
2: مراسي، ميشا خليل.
0: وننهي مراسي اليوم بمقطوعة أخيرة لضيفنا الموسيقي لبيب. أشكركم على متابعتنا، كما أشكر كل من ساهم في إنجاح حلقة اليوم. أعطيكم موعدا جديدا غدا، إلى ذلك الحين كونوا بخير.

مراسي ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

آخر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب

0: بعناية، كنت أقرأ التشريعات بعناية شديدة، ومن هنا فتحت نافذة جديدة أو باب جديد وهو باب التشريع.
1: طيب
0: وحتى أكون صادقة، لم أكن أعمل لوحدي بتشريع، كنت أنا يعني أتفاعل مع ناشطات محاميات زميلات صديقات خريجات المدرسة الذين يعملون ناشطات في القانون العام والقانون الدولي وقانون الشركات. كنت دائما أستعين بخبراء في مجالات أتعلم منها لم تكن في تخصصي في صميم التخصص. جميل. ولكن باب التشريع وباب المساءلة وباب القوانين فتح أمامي العين إلى مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى أن هذا الوطن قادر أن يكون قدم الكثير في عملية التأسيس. لدينا مؤسسات على درجة عالية من الكفاءة والفعالية، لدينا بنية تحتية مميزة مقارنة في الدخل القومي للمملكة الأردنية الهاشمية. استثمرنا بالإنسان الأردني، ولكن الآن علينا أن تستمر هذه المسيرة بمزيد من التطور ومزيد من العمل النوعي ومزيد من الكفاءة المؤسسية ومزيد من المساءلة وفهم الواقع من أجل مستقبل وبدائل أفضل لهذا المستقبل.
1: طيب أنت اشتغلتي من ذلك المنبر على التشريع كما قلتي، على قوانين بحقوق الطفل، بالمشاركة السياسية، قوانين تخص المرأة كذلك، فكان من الممكن أن ننتظر أن تكوني بكل هذه الخبرة ومسارك التربوي كذلك ربما أن تكوني وزيرة للتربية ولما لا وزيرة لشؤون المرأة مثلا، لكن في أكتوبر 2021 سوف تتولين منصب وزيرة الثقافة الأردنية. أود هنا أن أتحدث عن هذه الأهمية، لأنك أنت سريعا ما ربطتي الثقافة بالتنمية والثقافة بالوعي والثقافة حتى بالاقتصاد، وهذه ربما نظرة مختلفة لا نفكر فيها دائما في دولنا عندما نفكر في الثقافة. فأود أن أسألك هنا عن رؤيتك عندما توليت هذا المنصب.
0: تشرفت طبعا بهذا المنصب كثيرا. أنا كان عندي تجربة فيما يتصل، تجربة متواضعة بالتأكيد، الإنسان دائما بحاجة أن يتعلم وبحاجة أن يبقي إدراكه مرنا وأن يبقي هيك لبنات دماغه قادرة على التكيف والتجدد، ولا أدعي أنني أتقن ذلك، ولكني أحاول بقدر الإمكان أن لا أقدم نفسي بأي حال من الأحوال خبيرة، لأني لست بذلك إطلاقا، أنا متعلمة وأحاول أن أتعلم بشكل دائم. من تجربتي في المدرسة أنا آمنت بأهمية، كما قلت غيرنا أنماط كانت سائدة وكان لدينا شجاعة وجرأة وكان لدينا بعد ثقافي كبير في مدارسنا، ومن هنا كان عندي نافذة مطلة على أن كل ما يتصل برحلة التحول التي يعيشها الأردن والتي يحتاجها الأردن وشبابه. أنا بالنسبة لي وصلت لمرحلة أعتقد أن اليوم المستقبل لبناتي لأحفادي، وأن علي أن أكون شريكة في بناء هذا المستقبل، وهذا لا يتحقق إذا لم ننظر لنوعية الحياة والنمو بشمولية، وللتربية والتعليم بشمولية، وللثقافة بشمولية. الثقافة تقع في قلب كل ما يتصل بالنمو الاقتصادي. بدون وعي وبدون ثقافة الإنتاج وبدون ثقافة أن يعي الإنسان من أين أتى، مشروع الهوية الوطنية الأردنية، السردية الوطنية الأردنية، قصصنا نحن، أنا قصتي، قصتك سيدتي، قصة كل أردني ملهم، قصة الأردني الذي يعيش في الطفيلة أو يعيش في الشمال أو يعيش في الوسط أو يعيش في البادية، هذه القصص صنعتنا الأردن المكان الذي هو عليه اليوم، المكان الذي صمد وقدم نموذج استثنائي في الصمود في ظل أزمات إقليمية وراء أزمات، في ظل إقليم ملتهب. حمل الأردن السلم الاجتماعي، حمل الأردن الإنسان الأردني، حمينا بعض إحنا في الأردن وأبقينا الأردن حضن.

0: دافئ وحضن يعي تماما أن بدون المحبة والأمل لا يتجدد شيء، بالعكس نحبط ونجلس ننظر، مع أهمية التنظير وأهمية الفكر والفلاسفة وأهمية أن يكون لديك منظرين في جميع أنحاء العالم وتتعلمي منهم من كل أنحاء العالم. لكن لدينا في الأردن الحاجة الشديدة لأن ننظر للنمو الاقتصادي وللدخل القومي بنظرية بشكل شمولي تكاملي، باستعادة البعد الاقتصادي للثقافة. احنا لدينا عناصر تراث، الأردن من أغنى الدول في العالم بعناصر التراث غير المادي. هذا لا يغنينا عن القول أننا نجلس اليوم على ملايين السنين من الحضارات الإنسانية غير المنقطعة. هذا ما يميز الأردن. لدينا إحنا أقدم آلات موسيقية في العالم، لدينا موسيقيين وكتاب ومسرحيين وشعراء ومبدعين ومبتكرين وصانعي محتوى، ولدينا قدرات هائلة في البرمجة ولغات، لدينا شباب يصنعون لغات جديدة في البرمجة والرقمنة. فالأردن لديه فرص كثيرة من خلال البعد الثقافي أن يعيد ويستعيد هذا الوطن قدرته على الاستقرار الاقتصادي وعلى البناء على قدراته الإنتاجية الذاتية. فنحن
1: يعني استعمال موارده الشبابية، موارده البشرية، استعمال هذه الموارد البشرية،
0: موارده البشرية
1: وكما
0: نعم
1: تقولين استقراره
0: الإيمان الحقيقي بالإنسان الأردني.
1: أنت تقولين وزارات الثقافة العربية عادة يعني تعاني من ضعف الميزانيات، ولا أعتقد أن الموضوع حتى في العالم العربي فقط، يعني عادة وزارة الثقافة ليست هي التي تؤتى الميزانيات الأكبر، لكن تقولين الأهم واليوم والمشكلة الأكبر هي انعدام الوعي التاريخي بأهمية الثقافة في بناء المجتمع والدولة.
0: نعم سيدتي، يجب علينا أن نعيد وضع وزارات الثقافة في قلب العمل الحكومي والعمل المجتمعي، لأن وزارة الثقافة أيضا تحتاج إلى شراكات مع القطاع الخاص وإلى شراكات مع القطاع المدني. لا تستطيع أن تعمل بعزلة وزارة الثقافة، لا عن وزارة التربية والتعليم ولا عن قطاع البنوك. وزارة الثقافة هي وزارة شريكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني، هي شريكة مع العاملين في مجال الرقمنة والذكاء الصناعي وكل ما يتصل بالصناعات الإبداعية. اليوم نستطيع أن نطلق منصات ثقافية نستفيد من إنتاجاتنا المحلية من نساء المبدعات في منطقة الصفاوي في قلب الصحراء الأردنية، في قلب منطقة الصفاوي أهم حجر أسود في العالم، أجمل حجر، وهناك نساء قادرات على أن يعملنا منتجات ثقافية، سكالبتشرز، نحت، فنون الخط العربي في المملكة الأردنية الهاشمية. لدينا أهم الخطاطين في العالم العربي، لدينا كما قلت آلات موسيقية يمكن أن نجددها لتكون السمسمية، وهي آلة من الآلات التي لا نسمع بها كثيرا، آلة من أجمل الآلات الموسيقية في العقبة. إذا ما أحسننا التعامل مع آلة السمسمية تصبح هذه الآلة تصنع في الأردن،
1: صحيح،
0: تستعمل في الأردن، تكون جزء من الأوركسترا الوطنية الأردنية، ويمكن أن تنطلق للعالمية من الأردن. لكن علينا أن نعي هذا المكون من هذا العنصر من التراث غير المادي، نحوله لمادة منتج
1: وحتى لا
0: دخل
1: يعني
0: قومي أردني،
1: صحيح، وحتى لا ننظر إلى الثقافة على أنها فقط يجب الاستثمار فيها أو نصرف عليها أموال، بل يمكن كذلك أن تكون مركز دخل يعني أو مصدر دخل للدولة. أشكرك جزيل الشكر معالي وزيرة الثقافة الأردنية السابقة هيفاء النجار على هذا الحوار، شكرا لك على قبولك دعوتنا.
0: شكرا
1: لكم مشاهدينا على فرانس 24 ومستمعينا على أثير مونت كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. ابقوا معنا على فرانس 24 خلال اللقاء. ضيف ومسيرة.
2: عزيزنا يتباهى.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم في نواكشوت 90.2 FM رام الله 94.6 FM في الموصل 88.1 FM صور 103.3 FM موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM في الدوحة 99.6 FM بنغازي 105.5 FM عجلون 106.2 FM في طرابلس لبنان 103.3 FM مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

يمكنكم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، حنان عبد الله، باسم سلوم.

أهلا وسهلا فيكم جميعا بكافة شو إذاعة مونتي كارلو الدولية. اليوم 12 من أغسطس، قرب الصيف يخلص. تحياتنا لكم جميعا في كل مكان. عبد المنعم مرزوق على الهندسة الإذاعية، وطبعا بالساعتين المقبلتين من برنامج كافة شو العديد من الفقرات. من بعد مدونة اليوم مع عروب صبح بنكون بكوتشنج، ورح نحكي عن طريقة التعامل مع عناد الأطفال مع الأخصائية النفسية ليا السيد طه. طبعا الأطفال العنيدين أو العناد يعني اللي بيتميزوا فيه الأطفال. أما بمذاقات شيف سنة فرح تحضر لنا مافن الكرز بالعدس بدلا من الطحين الأبيض. أما الساعة المقبلة من برنامج كافي شو نبدأ مع جديد الموسيقى والأغاني وأيضا الفن والفنانين. أما المساحة الحرة اليوم فرح تكون مع سيدة أصيلة المعلم مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، والحديث عن إدراج وادي الوريعة ثالث موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي، وهذا الحوار الذي أجرته الزميلة حنان عبد الله. بذكركم إذا حابين تبعثوا لنا بأي رسالة على البث المباشر على يوتيوب مونتي كارلو الدولية وأيضا على إنستغرام كافي شو. تحياتنا للجميع.

0: اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا اكيد لكم في كل مكان عم تسمعوا فيه برنامج كافي شو يوميا من 8 حتى 11 بالتوقيت الفرنسي والإعادة من 10 حتى منتصف الليل. الى اولى فقرات هذه الساعة ومدونة اليوم مع عروب صبح بعنوان الطفولة الرقمية، متى نقول كفى؟
1: لم يعد السؤال المطروح كم هو الوقت المسموح للطفل أن يقضيه على مواقع التواصل؟ لقد أصبح الأمر خطيراً لدرجة أنه من الممكن اعتباره مسألة أمن قومي. خلال السنوات الأخيرة بدأت دول متزايدة تتجه إلى فرض قيود عمرية صارمة على حسابات الأطفال، وبعضها ذهب إلى حد المنع. كانت أستراليا نقطة التحول الأبرز، فمنذ 10 ديسمبر 2025 أصبح على المنصات المشمولة بالقانون اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 من امتلاك حسابات. شملت القائمة في ذلك الوقت منصات كبرى مثل إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، إكس وريديت. لم تتوقف الموجة عند أستراليا، ففي مارس 2026 بدأت إندونيسيا بتطبيق قواعد تمنع الأطفال دون 16 من امتلاك حسابات على المنصات الرقمية، فيما أقرت فرنسا في يوليو 2026 قانوناً يمنع من هم دون 15 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أن يبدأ تطبيقه في سبتمبر. أما المملكة المتحدة فأعلنت أنها ستمنع شركات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها لمن هم دون 16 على أن يبدأ التطبيق المتوقع في ربيع 2027. هكذا يبدو أننا أمام اتجاه عالمي آخذ في التشكل، وإن اختلفت الأعمار والتفاصيل القانونية من بلد إلى آخر. توثق اليونيسف هذا التحول باعتباره انتقالا متزايدا نحو القيود العمرية كإحدى أدوات الحماية للأطفال في البيئة الرقمية. هل الحماية تعني العزل؟ هناك من سيقترح ربما نعم، بالذات للأعمار الصغيرة التي تحتاج إلى التفاعل مع بعضها والعالم من حولها وبناء أجسادها ومهاراتها بالحركة واللعب والتفاعل الحقيقي المباشر. وهناك من قد يجيب بربما لا يكون الحل المثالي هو الحظر الكامل ولا الحرية المطلقة، فالطفل يحتاج إلى تربية رقمية بقدر حاجته إلى الحماية الرقمية. يحتاج أن يتعلم كيف يميز الحقيقة من التضليل، وكيف يحمي خصوصيته، وكيف يتعامل مع التحرش والتنمر، وكيف يفهم الخوارزميات، وكيف يدرك أن عدد الإعجابات لا تحدد قيمته. في عالم مثالي تحتاج شركات التكنولوجيا إلى تحمل مسؤولياتها عن التصميم والمحتوى والخوارزميات وآليات التحقق من العمر، أما الدولة فدورها أن تضع قواعد تجعل مصلحة الطفل جزءا من تصميم البيئة الرقمية نفسها، لا مجرد شرط صغير في نهاية شروط الاستخدام. أما الأهل والعائلة فهم الأصل في الحماية أو عدمها بالتأكيد. عروب صبح.

اهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج كافي شو اذاعه مونتي كارلو الدوليه. طبعا اعود اليكم من بعد غياب. شو يا شاهيناز، كيفكم بغيابي؟ مناح؟ شكلهم مبسوطين كانوا بغيابي. أكيد تحياتي للجميع. اليوم كسوف الشمس طبعا بباريس رح نشهد بشكل جزئي حوالي الساعة 8:30 مساء. أهم شيء يعني اللي عم يسمعونا بفرنسا وبكل مكان يعني بيشهدوا الكسوف أنهم يرتدوا النظارات الخاصة بالكسوف. النظارات الشمسية واحدة لا تكفي، يجب أن يكون هناك نظارات مخصصة لذلك. وعرفت أنه خلصوا، يعني هلأ كنت عم بسأل إنه إذا لساتهم موجودين أو بقدر أجيب منهم. ما بعرف كيف، إذا حدا عم يسمعنا بباريس بيقدر يبعث لنا ويخبرنا وين ممكن نلاقي منهم، على التعليقات على اليوتيوب مونتي كارلو الدولية وأيضا على إنستغرام كافي شو. طبعا هذا الكسوف الكلي يعني اللي بيصير القمر بين الشمس والأرض، ورح يكون بمنطقة صغيرة ونائية بشمال روسيا حسب وكالة ناسا. بعدين بيمتد مساره شرقا حول العالم ليصل إلى إسبانيا في ساعات المساء المتأخرة بالتوقيت المحلي قبيل غروب الشمس. طبعا هو كله مرحلة الاحتجاب الكامل أقل من 2:30، والكسوف الجزئي رح يشاهد بأجزاء من شمال الولايات المتحدة وكندا وشمال غرب أفريقيا وأوروبا، وقد يحجب 90% أو أكثر من قرص الشمس في بعض المناطق. أما بالدول العربية فرح يكون الكسوف الجزئي مرئي بالمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، وطبعا المشهد الأكثر تميزا رح يكون بأجزاء من أفريقيا وأوروبا القارية حيث ستغرب الشمس وهي لا تزال في مرحلة الكسوف الجزئي. بتذكر أيام زمان يعني لما صار كسوف حبسونا بالبيت، ما كانوا يخلونا نطلع أبدا يعني مشان ما نطلع إلى قرص الشمس. طبعا هو مؤذي جدا و مضر بالشبكية. ومع موجات الحر الموجودة في أوروبا والعديد من الأجزاء في العالم، شاهيناز التي تلوح، يعني شاهيناز طبعا زميلتنا بالتنسيق شوب، شاهيناز حر جدا، يلا باقي يومين بس بباريس. بس رغم هذا الحر الموجود يلي أثر على حركة السياحة بإسبانيا، في عندهم سياحة الكسوف، ارتفعت حجوزات الفنادق والمطاعم بالأماكن يلي بيغطيها الكسوف الكلي لليوم. طبعا ارتفعت تقريبا 54% ببعض المناطق بأيسلندا نفس الشيء، ومقارنة بالعام الماضي تجاوزت 140% بالحجوزات. وكنت عم بقرأ أنه في ناس من سنتين من أذار 2024 حجزوا مكانهم بهالمناطق من لما عرفوا أنه رح يصير في كسوف كلي. خليكم مناح بخير، انتبهوا كتير على حالكم بالأماكن يلي رح تشهد هذا الكسوف. ونتابع معكم برنامج كافي شو. بذكركم تقدروا تتركوا تعليق بخانة المحادثة على البث المباشر على يوتيوب مونتي كارلو الدولية وأيضا على إنستغرام كافي شو. وبعد قليل رح نروح إلى الأطفال وعالم الأطفال، لكن هذه المرة عن عناد الأطفال في فقرة كوتشينج. ابقوا معنا.

0: الأيام
1: يعني لأ 5 شهور ما نمنا يعني. تعرف أنا محبي الصيف بس بعد موجات الحر عم حاول غير رأيي وعن شو اليوم مواضيع
0: برنامج أنا غدا؟ اليوم هو اليوم العالمي للشباب باسم. عندما نقول شباب
1: حلو شكرا عم تحتفل
0: يعني لا حبعد عنك شوي. عندما نقول شباب يخطر على البال ربما المشاهد التي رأيناها في الأسابيع الماضية، عشرات الآلاف من الشباب عندما انطلقوا من السواحل المغربية إلى سبتة. يخطر على البال أيضا ملايين الشباب في المنطقة العربية الذين يحلمون بالهجرة، وكأن الهجرة أصبحت هذا الحلم الجماعي الذي يسعى إليه الجميع. من قوارب الهجرة إلى طوابير الانتظار أمام السفرات، يبدو أن الرحيل باسم لم يعد خيارا فرديا لدى كثير من الشباب، بل أصبح حلما جماعيا. اليوم نتساءل ما الذي يدفع هذا الجيل إلى فقدان الأمل في البقاء، وما سبل وقف هذا النزيف؟ سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذ خالد البكاري، أستاذ جامعي وناشر حقوقي من المغرب، محمود البدوي المحامي والحقوقي والكاتب من مصر، ومريم الحصباني أستاذة محاضرة في علم الاجتماع وباحثة متخصصة في قضايا الهجرة من لبنان.
1: هذا بالنسبة للملف لليوم.
0: بالنسبة لفقرة مجتمعات سنذهب إلى لبنان. قرار تاريخي، لبنان يلغي عقوبة الإعدام منهيا وجودها في التشريع بعد أكثر من 20 عاما على آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في البلاد. كان آخر تنفيذ لهذا الحكم 2004. طبعا في الأمس أقر هذا القانون البرلمان اللبناني، وتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة المؤبد. سنتوقف عند هذا الحدث اليوم، سنقترب إلى التفاصيل أيضا مع وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان.
1: جميل جدا. طارق حمدان بانتظاركم بعد كافي شو مباشرة في رقم للواتساب أكيد.
0: ونوجه دعوة المستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643-9855. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: كم مرة صرت على الرقم على الهواء؟
0: كتير
1: كتير. شكرا طارق حمدان.
0: شكرا بسم.

0: ونتابع معكم برنامج كافي شو إلى المساحة الحرة اليوم مع السيدة أصيلة المعلم مديرة هيئة الفجيرة للبيئة في هذا الحوار مع الزميلة حنان عبد الله.
1: مساحة حرة.
2: هذا الصباح مستمعينا نأخذكم إلى الفجيرة، ويسعدنا أن نرحب بالسيدة أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة للحديث عن هذا الإنجاز البيئي الخاص بدولة الإمارات وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، بعد إدراج محمية وادي الوريعة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. سيدة أصيلة المعلا أنت معنا عبر الهاتف، صباح الخير.
3: يا هلا، صباح النور والسرور.
2: العفو، الله يخليك. أولا ألف مبروك على هذا الإنجاز البيئي الخاص بالإمارات.
3: الله يبارك فيكم، ومن هنا من الفجيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة نبارك لشيوخنا ونبارك لكل العالم بإدراج محمية وادي الوريعة. طيب، التراث الطبيعي اليونسكو.
2: طيب، مباشرة ندخل إلى صلب الموضوع، ماذا يعني بالنسبة للفجيرة أن تدخل أو يدخل وادي الوريعة ثالث موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي لليونسكو وأول موقع يدرج لقيمته الطبيعية؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الإنجاز يعتبر محطة مهمة جدا بالنسبة لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد القيمة الاستثنائية للمحمية وادي الوريعة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي، خلينا نقول، لأن هذا الاعتراف يعتبر من المحمية الوحيدة التي لها ثلاث اعترافات عالمية. محمية وادي الوريعة هي محمية لموقع رامسر الأراضي الرطبة في 2010، هي محمية المحيط الحيوي اليونسكو في 2018، هي محمية التراث العالمي الطبيعي اليونسكو في 2026. فإدراج هذا الموقع ضمن هذه القوائم يعني أن وادي الوريعة أصبح جزء كبير من منظومة عالمية المواقع التي تتمتع بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية، تستحق المحافظة عليها للأجيال القادمة. كما يمكن يعني أني أقول أن هذا الاعتراف يعكس طبعا الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة الفجيرة في مجال حماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والتزام الدولة بالمحافظة على مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها. طبعا في هذا احنا بالنسبة لهيئة الفجيرة البيئة هذا الإنجاز ليس نهاية الرحلة، وإنما هو بداية لرحلة جديدة صراحة من المسؤولية والعمل على حماية هذا الوادي وتعزيز قيمته البيئية والعلمية والتعليمية. نعم.
2: طيب أستاذة أصيلة، ما الذي جعل من هذا الوادي وادي الوريعة مختلف عن غيره من المواقع الطبيعية في المنطقة يعني، ومنحه هذه القيمة العالمية الاستثنائية؟ لأنه قيمة اليونسكو تبقى قيمة دولية عالمية استثنائية بالنسبة للمواقع، خصوصا التي يتم اختيارها لأنه يتم اختيارها حسب ميزات معينة. تفضلي.
3: نعم. شوفي، بالنسبة لوادي الوريعة يعني إذا نبي نصنفه هو عبارة عن امتداد لقصة قصة موروث طبيعي لدى الأجيال. كل فرد في إمارة الفجيرة ويمكن في دولة الإمارات العربية المتحدة لما يتكلمون عن وادي الوريعة تكون عندهم قصة إن هذا الفرد زار هذا المكان، في شلالات طول السنة، مياه طبيعية، موقع يتميز بطبيعته جبلية وتراثه البيئي. فالإنسان لما يزور هذا الوادي يكتشف جانب مختلف من طبيعة دولة الإمارات. الكل يعرف دولة الإمارات العربية المتحدة بطبيعتها الجميلة الاقتصادية، اقتصادها القوي جدا، تضاريسها، الأماكن السبع إمارات، كل إمارة متميزة بشيء معين. فوجود مثل هذا المكان في إمارة الفجيرة يضيف يعني إلى الدولة تنوع كبير في الكائنات النباتات. رحلة جميلة جدا، رحلة جميلة متكاملة. نعم ترتبط طبعا جمال المنظر الطبيعي موجود، الأنظمة البيئية موجودة، الموارد الطبيعية موجودة، الانسجام،
2: وهو أيضا يوصف
3: مناظر الشروق والغروب.
2: نعم، وهو أيضا يوصف يعني بأنه من آخر النظم البيئية البكر والأكثر أصالة في منطقة السفوح القاحلة لجبال الحجر، ربما هكذا تنطق. ما الذي يعني ذلك علميا وبيئيا لنصف للمستمع هذا المكان، خصوصا الناس اللي عمرها ما زارت الإمارات والتي تظن مثلا بأنه في الإمارات ليست هناك مواقع وليست هناك كل هذه الأمور؟
3: شوفي، المكان هذا نعم هو ضمن سلسلة جبال الحجر الموجودة في الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة جافة دولة الإمارات، والكل يعرف أن كيف التغير المناخي الموجود في منطقة الخليج والعالم بأكمل. فهذا المكان يوفر بيئة مناسبة لعدد كبير من الكائنات الحية والنباتات. في وجود المياه مثل ما ذكرت، المياه الطبيعية الموجودة، مورد طبيعي موجود فيها، منظومة بيئية مترابطة بين الجيولوجية والهيدرولوجية والإيكو كذلك البيئية، فكل مترابط ويقع في مكان واحد اللي هو وادي لوريا. فخل نقول هو عبارة عن كأنه مختبر كامل متكامل لكل باحث، لكل أكاديمي، لكل مستكشف للطبيعة، لكل مغامر. عندنا مسارات طبيعية موجودة، طبعا هو مورد طبيعي لكثير من الموائل الطبيعية الموجودة ومن هجرات الطيور، هجرات اللي موجودة في طوال السنة. نعم، المياه اللي موجودة والمياه الجوفية اللي موجودة، يعني مكان جميل جدا يحفظ للأجيال، كنز طبيعي غير موجود ولا يقارن بغيره.
2: نعم، هناك شلال طبيعي دائم يقال بأنه الوحيد في دولة الإمارات داخل المحمية. عنده أهمية معينة سيدة أصيلة؟
3: طبعا هذا الشلال، نعم، طبيعة المنطقة هنا عبارة عن منطقة تستهدفها الأمطار، فوجود أكثر من خلينا نقول أماكن لحفظ المياه وحفظ الوديان والمياه التي تأتي من الأمطار يعطيها ميزة كثيرة. الوديان تأتي من فوق إلى تحت، فالمنظر طبيعي جدا بشلالات موجودة محجوزة طول السنة تغذيها الأمطار، وحتى في موسم عدم وجود أمطار موجودة هذه المياه. فهذه المنطقة هي منظرة كاتشمن احنا نسميها، كأنها تحتجز المياه. نعم، تحتجز المياه اللي طبعا تعتبر كمورد لخزانات المياه الجوفية، تعتبر محافظة للمياه المنطقة خلينا نقول القريبة والكوميونيتي اللوكل اللي موجودين عندما تأتي مواسم الأمطار. احنا بالنسبة لنا المياه أستاذ الفاضلة هو الحياة، المطر هو الحياة.
2: صحيح صحيح،
3: لما تكون المياه موجودة تحسين ان الحياة كلها موجودة في هذا المكان.
2: اوكي، يعني بمعنى انه هذا الشلال، هذه المياه هي مصدر مهم للتنوع البيولوجي في الإمارات وخصوصا في ذلك المكان.
3: نعم نعم
2: نعم. أوكي
3: أوكي. وللسكان المحليين كذلك، المنطقة هذه محاطة بسكان محليين موجودين عند هطول الأمطار، في موجود الإف آر إس اللي هي عبارة عن ستركشر معين لحفظ المياه، هي يسمونها يعني سدود، وليست بسد ولكن هي عبارة عن أماكن لحفظ المياه واحتجاز المياه أيام الأمطار، فتستفيد منها المياه الجوفية، تستفيد منها المناطق المحلية اللي موجودة والسكان المحليين والمزارع المجاورة، وبذلك كذلك للهجرات الطيور، الموائل اللي موجودة كلهم يستفيدون. فأنا أقول لك المياه هي الحياة. طيب، فهذا المكان عبارة عن مياه حياة.

0: هذا المكان عبارة عن مياه، عبارة عن حياة. السيدة أصيلة المعلة، أذكر بأنك مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، وحديث عن وادي الوريعة الذي أصبح ثالث موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأول موقع يدرج لقيمته الطبيعية على مستوى هذه القائمة. طيب، كيف جرى توثيق القيمة البيئية والجيولوجية والعلمية للمحمية أمام لجنة التراث العالمي؟ على فكرة يعني هنا دائما الشخص يتساءل عندما يحصل الشخص على جائزة، إذا على تثمين ما، على شيء من هذا في هذا الإطار، فنسأل كيف، يعني ما الذي حدث؟
1: أيوة، من الذي حدث؟ قصة جميلة بكل تحدياتها، بكل سنواتها، يعني هي ليست عمل سنة واحدة، بكل خطواتها والفرق التي أدارت الموضوع والتي استلمت الملف. فبدت القصة عندما تم الإعلان أن في ممكن أن تترشح ملفات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن ترقى تكون مثلا تراث طبيعي أو تراث ثقافي، والعلم أن طبعا دولة الإمارات حصل على موقعين للتراث الثقافي في العين وفي جبل فايف في الشارقة، ونحن قدمنا الملف بالتراث الطبيعي. طبعا في معايير معينة في اليونسكو انك انت تختار اي معيار انت راح تكتب الملف او تشارك بهذا الملف على حسب الامتيازات التي يمتاز بها الموقع. فكان التقديم على ان يكون اكثر من مثلا معيار لهذا الملف بحيث احنا نحظى بموافقة اليونسكو. ففعلا حظينا بموافقة ان كنا على قائمة الترشيح، لازم توافق عليك اليونسكو ان يكون في قائمة الترشح لملفات التراث الطبيعي. تم الموافقة فيها في تقريبا بين 2022 2023، وتمت بداية الرحلة في جمع الفكرة. الوادي موجود، لكن ما هي الفكرة اللي انت بتكتب فيها هذا الملف؟ هل هي راح تربط مثلا التنوع البيولوجي الموجود في هذا الملف، أم أنك أنت راح تتكلم عن الهيدرولوجي اللي موجود، النظم البيئية الموجودة، النظم الإيكولوجية الموجودة، الهيدرولوجية الموجودة؟ فربط هذه الفكرة كاملة يجب أن تقدم بطريقة معينة في كتابة الملف. الملف له معايير علمية وله معايير كذلك تأخذ بالحسبان بأعداد ومقارنات وغيرها. بدينا في الفهم، بدينا في تكوين الفريق، من الفريق الذي يساعد في كتابة الملف؟ فريق محمية وادي الوريعة. طبعا أتقدم بالشكر لكل فريق وشخص ساهم في هذا الملف بكتابة كل كلمة.
0: هل هناك جهات اتحادية ومحلية من غير الفريق؟
1: نعم. نعم طبعا الفريق المحلي لهيئة الفجيرة البيئة، طبعا كانوا الإخوان من الدكتور علي إلى المهندس ناصر، المهندس سميع، الأستاذ هيفا، الأستاذ الخبير كي، دكتور كي، في عندنا طبعا أخذكم معاهم، وكان عندنا الفريق المساند من الهيئة كذلك، المساندين من الحوكمة أو الشؤون القانونية، المساندين إلينا من الاتصال الحكومي، الجهات المحلية الموجودة من البلديات، الموارد الطبيعية والأشغال والشرطة، الجهات الاتحادية طبعا وزارة الثقافة، لأن هي خلينا نقول هي الخط الوصل بيننا وبين اليونسكو، منظمة اليونسكو عندنا في مكتب ولي العهد في طبعا في الفجيرة. فكل هذه المنظومة متكاملة قامت ب المساعدة في إعداد الملف.
0: طيب،
1: تم تقديم الملف سيدتي
0: تم تقديم الملف؟
1: تم تقديم الملف، نعم تم تقديم الملف، والحمد لله حظينا به أن احنا لازم أن تكون هناك في تقييم ميداني. فالتقييم الميداني يقيمون الملف ويقيمون كتابة الملف ويقيمون كذلك الموقع في زيارة 5 أيام قام بها الخبير في تقييم الملف. الحمد لله حظينا بالموافقة وتم الاعتماد في
0: وهنا سيدة أصيلة تبدأ مرحلة أخرى على مستوى هذه المحمية. هنا سنتحدث عن أن يوازن القائمون على هذه المحمية بين فتحها أمام السياحة والاستفادة منها اقتصاديا ومعرفيا، وبين الحفاظ على طبيعتها البكر، خصوصا وأنها بكر كما سبقنا وذكرنا في بداية اللقاء. فهل هناك مخاوف أن تؤدي الشهرة العالمية لموقع إلى زيادة أعداد الزوار وبالتالي الضغط على النظام البيئي، أو ربما يعني تهديد هذا النظام البيئي؟ تفكرون في كل هذه الأمور، خصوصا وأن كل ما يعرض على مستوى اليونسكو إلا ويصبح وجهة سياحية مهمة جدا ورئيسية جدا للأشخاص؟
1: نعم صحيح. شوفي التحديات نعم موجودة، التخوف من هذا بدأ قبل حتى أن نقدم على الملف، لأن المنطقة أصلا منطقة مزار وتجذب السياح والأكاديميين والباحثين. بس اللي هو خلينا نقول الوعي بحماية هذا المكان وكأنه كنز يجب المحافظة عليه أكثر وأكثر. هذا الإنجاز هو فرصة كبيرة لنا أصلا لتعزيز الثقافة البيئية لدى المجتمع.
0: هناك خطة موضوعة لضمان ألا تتحول السياحة البيئية لتهديد للمحمية؟
1: نعم صحيح وهذا يفرض علينا أصلا في اشتراطات معينة لليونسكو أن المحافظة على هذا الموقع كتراث طبيعي
0: جميل.
1: وكذلك في نفس الوقت أنت تضع الخطة الإدارية موجودة أصلا أضيفت للملف من البداية، لكن تحقيق هذه الخطة وتنفيذها على أرض الواقع تبتدي وبدأت تقريبا من قبل ما تقديم الملف باجتماعات معينة وتجهيز كامل للموقع، لأن يكون موقع يستقبل في نفس الوقت السياحة البيئية والتعليمية، ويكون كذلك مجال ليفتح أمام تبادل الخبرات والمعرفة بيننا وبين
0: جميل.
1: كل المواقع الأخرى اللي موجودة في العالم،
0: بمعنى أنه سيصبح مختبر طبيعي أمام طلبة الجامعات والباحثين في الإمارات وغير الإمارات أم لا؟
1: نعم صحيح، هو أوريدي إحنا في شراكاتنا مع المؤسسات ومع المنظمات مثل WWF ومع المؤسسات نعم الاتحادية، نحن في عمل معاهم في تقريبا كل ويكند في باحثين ومتطوعين يشتغلون في الموقع نفسه، وتكون هناك في نتائج لهذه الأبحاث ونتائج الأكاديمية ودعم الخريجين كذلك والمواطنين والسكان المحليين لأي واحد يبي يبحث عن شغفه في البيئة واكتشاف البيئة والطبيعة.
0: سيدة أصيلة المعلة، يعني أنت كقائمة ومديرة هيئة الفجيرة للبيئة، ما هي المعلومة اللي تودين أنه يعرفها كل إماراتي وكل شخص دخل الإمارات ويريد زيارة هذا المكان أن يعرفها عن وادي الوريعة؟
1: لازم يعرف أول شيء أستاذتي الفاضلة أن وادي الوريعة هو الأول وأول محمية، هو المحمية وادي الوريعة وطنية وأول موقع في دولة الإمارات العربية المتحدة يجمع بين ثلاث اعترافات الدولية المرموقة، لازم نحفظها. موقع رامسر ومحمية المحيط الحيوي اليونسكو وموقع التراث الطبيعي لليونسكو، هو الوحيد في الخليج على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يتحقق هذا الجمع بين الاعترافات الثلاثة، هو الخامس في الدول العربية في تجمع كذلك بين هذه التصنيفات، وهو رابع موقع في آسيا التي تجمع بين هذه الاعترافات، وهو تقريبا من 30 موقع حول هذا العالم. فيعني هذه القيمة الاستثنائية والاعترافات الثلاثة ليست موجودة في أي موقع.
0: جميل، لخصت كل شيء.
1: نعم، فنحن ننافس كما تنافس دولتنا في أن تكون في المؤشرات التنافسية وتنافس اقتصاديا وتنافس كذلك، نحن ننافس بيئيا، ننافس في الحفاظ على الكنوز البيئية، ننافس على أن تكون لنا إرث طبيعي نحفظه للأجيال.
0: نعم سيدة أصيلة المعلة، أذكر بأنك امرأة وأنت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، بعيدا عن لغة الأرقام والملفات الرسمية، ما الذي يمثله لك شخصيا أن يعني ترين اليوم وادي الوريعة يحظى بهذا الاعتراف العالمي؟ وكما يقال الإنجازات تحسب لأصحابها، يعني ستحسب لك بحكم أنك أنت قائمة على في موجودة في هذا المركز وأنت مديرة الهيئة، سيحسب لك في مشوارك المهني هذا الإنجاز. فكيف بكل بساطة بالنسبة لك هذا الاعتراف، ما الذي يعنيه بعيدا عن كل ما هو لغة خشب وأرقام وملفات رسمية وما إلى ذلك؟
1: التي مكنتنا نحن المرأة الإماراتية لأن تحظى بهذا الدعم وهذا التمكين من القيادة الرشيدة، من كل من ساهم في وضع المرأة الإماراتية على الطريق. اليوم أصيلة لا تعمل وحدها، أصيلة تعمل ضمن فريق، أصيلة نعم قائد لكن النتائج تحسب للفريق. القيادة لها دور كبير في هذا الموضوع، الفريق والعمل التعاون وروح المساهمة والشغف هو الذي قادنا إلى هذا. الاعتراف.
0: جميل.
1: أصيلة في النهاية امرأة وسيدة وربة بيت، لكن تريد أن تنجب لوطنها، تريد أن تفخر بما تعمله المرأة الإماراتية، تريد أن تبرز وتعزز ثقة القادة في المرأة الإماراتية.
0: وكل التوفيق لنساء الإمارات، أكيد هناك إنجازات كثيرة توقفنا عندها في مونت كارلو الدولية بالنسبة للنساء في البلد. سؤال أخير، ما هو التحدي الأكبر الذي تخشاه أصيلة المعلة على هذا أو في هذا الإطار، يعني أمام هذا التثمين، هذه الجائزة، هذا الاعتراف الدولي بهذه المحمية الطبيعية؟
1: بعد هذا كله لا أخشى شيئا فقط. نعم لا أخشى، لأن من يعمل وعمله سهل الله وعملكم، وكل شخص حس بهذا الإنجاز، وكل الفرق حست بضرورة وأن هذا الموقع مهم جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة وللأجيال.
0: جميل.
1: فكل حد راح يكون عنده شغف بأنه يحافظ عليه، فأنا لا أخشى، الكل حس أن هذا شيء مهم، فلا أخشى أبدا، لا أخشى إلا ما يعني لا نرى.
0: بالتوفيق. بالتوفيق. سيدة أصيلة المعلة، أذكر بأنك مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، شكرا على كل هذه التفاصيل الخاصة بمحمية وادي الوريعة بالفجيرة الذي تم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو. شكرا لك.
2: شكرا للزميلة حنان عبدالله على هذا اللقاء مع سيدة أصيلة المعلة مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، ومعها نصل إلى ختام كافي شو لهذا اليوم. اللقاء الجدد غدا 8:00 صباحا بتوقيت باريس. تبقوا بخير. باي باي.

مونتي كارلو دولية. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى مازن من هندسة الصوت وإلى راجحة من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، وبمناسبة اليوم العالمي للشباب نسأل كيف تحولت الهجرة إلى حلم جماعي لدى الشباب في المنطقة العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذة مريم الحصباني، أستاذة محاضرة في علم الاجتماع وباحثة متخصصة في قضايا الهجرة، تنضم إلينا من لبنان. الأستاذ محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان من مصر، والأستاذ خالد البكاري، أستاذ جامعي وناشط حقوقي من المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى لبنان الذي ألغى عقوبة الإعدام. سينضم إلينا وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643-4395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: من قوارب الهجرة إلى طوابير الانتظار أمام السفارات، يبدو أن الرحيل لم يعد خيارا فرديا لدى كثير من الشباب في المنطقة العربية، بل أصبح حلما جماعيا. اليوم نتساءل ما الذي يدفع هذا الجيل إلى فقدان الأمل في البقاء، وكيف يمكن استعادة ثقته بمستقبل بلاده. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة مريم الحصباني، الأستاذة المحاضرة في علم الاجتماع والباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة. نرحب بك أستاذة مريم.
2: صباح الخير،
0: أهلا بك،
2: شكرا على استضافتي.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. أستاذة مريم، عندما تتحول الرغبة في الرحيل إلى موقف يعني يتبناه غالبية الشباب في بعض البلدان، هل نكون أمام أزمة اقتصادية فقط، أزمة اجتماعية فقط، أم ربما أزمة ثقة بالدولة والمجتمع والمستقبل أيضا؟
2: الحقيقة عندما نحن نكون بالحقيقة أمام عدة أزمات، هي تكون أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأمام أزمة ثقة أيضا في الدولة. وكل الدراسات التي يعني الأدبيات العلمية حول الهجرة التي تستند بالغالب إلى نظريات عوامل الطرد والجذب ورأس المال البشري لتفسير أسباب ودوافع الهجرة، تبين قرار الهجرة في الحقيقة ليس قرارا عاطفيا، بل هو قرار عقلاني يقارن فيه الشاب بين ما توفره بيئته الحالية وما يعتقد أنه سيجده في بلد آخر. وقد أجمع الباحثون في موضوع الهجرة أن الهجرة قرار معقد يتأثر بعوامل عدة لها علاقة بالاقتصاد وفرص العمل والتعليم والوضع الأمني والسياسي والثقة بالمؤسسات. إذن الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة هي متعددة ومتداخلة. يعني لدينا أسباب اقتصادية مثل البطالة، انخفاض الأجور، تراجع القدرة الشرائية، صعوبة الحصول على عمل يليق بالمؤهلات، عدم القدرة على الاستقلال وتأسيسها، ولدينا أسباب سياسية وأمنية أيضا مثل عدم الاستقرار، النزاعات والحروب، الفساد، ومنها أيضا أسباب تعليمية ومهنية. فالشباب يبحث عن فرص تعليم أفضل وفرص بحث علمي أفضل. إذا قلنا إن الشباب يهاجرون بالمطلق في مجتمعاتنا التي تعاني من أزمات، هم يبحثون عن الاستقرار والأمان والقدرة على التخطيط لمستقبلهم، هم يبحثون عن بيئة يستطيعون فيها أن يخططوا لمستقبلهم، خاصة عندما لا تكون هذه البيئة متوفرة في بلدهم.
0: نعم أستاذة مريم، يعني للأسف لا يوجد إحصاءات رسمية في المنطقة العربية لا لعدد الشباب الذين يهاجرون نظاميا أو قانونيا، ولا حتى لأولئك الذين يرغبون في الهجرة، ولكن هناك بعض المؤسسات أجرت بعض الإحصاءات، منها البارومتر العربي الذي يعني قال إن أكثر من 58% من الشباب اللبناني يرغبون في الهجرة. هنا سؤال أستاذة مريم الحصباني، هل تبقى الهجرة قرارا فرديا أم تصبح ظاهرة اجتماعية تعيد تشكيل المجتمع نفسه؟
2: في الحقيقة كما قلت بحسب معطيات أو بيانات الباروميتر العربي، لما عندما نقول أن 52% من الشباب يرغب في الهجرة، يعني عندما تصبح الرغبة في الهجرة واسعة جدا بين الشباب، فهنا لا نتكلم عن قرار فردي للهجرة، فهي تصبح بالتأكيد ظاهرة اجتماعية. وعندما أيضا تصبح الهجرة اضطرارا وليس خيارا بسبب الظروف والسياسات والأنظمة التي تجعل شابا متعلما مثلا يرى أن أفضل استثمار لمهاراته هو مغادرة بلده، فكمان هنا نتحدث عن هجرة أضع بين قوسين قصرية وليس طوعية.
0: نعم. طيب أستاذة مريم الحصوان، يعني خلينا نحاول ننبش أكثر في ربما أسباب هذه الرغبة. هل الأسباب تتركز فقط في الجانب الاقتصادي والأمني، أم أن هناك أسباب اجتماعية، أسباب لها علاقة بالحريات أيضا؟ يعني هناك من يقول يعني معظم الشباب يعني يعيشون بأجواء ضاغطة تفتقر إلى الحرية، سواء الحريات الفردية أو الحريات السياسية إلى آخره.
2: لا، كما قلت سابقا، طبعا الأسباب ليست اقتصادية، وما بنقدر نقول أن الشباب يهاجرون فقط للبحث على راتب أفضل أو مهنة أفضل. إذا قلنا ذلك فنحن نبطل ظاهرة أكثر من اللازم.
0: نعم.
2: فهم طبعا تتداخل عدة عوامل، ومنها العامل الذي له علاقة بالنظام وعدم إشراك الأفراد في هذا النظام وأخذ رأيهم يعني في السياسة.
0: ينضم إلينا الأستاذ محمد البدوي الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. إذن الأستاذ محمود البدوي، نرحب بك أستاذ محمود.
3: أهلا بحضرتكم دكتور الكريم وكل المستمعين.
0: أستاذ محمود، يعني منذ العديد من السنوات تقارير لا تنقطع عن ليس فقط شباب بل أطفال قاصرين يعني ينطلقون في مخاطرة كبيرة للهجرة في محاولة الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. من خلال عملكم ومتابعتكم، ما الذي يدفع قاصرا إلى مغادرة أسرته وخوض طريق قد تنتهي بالموت، بالاستغلال أو الاحتجاز؟
3: خليني أقول لك إن يعني يمكن أتحفظ على بعض الأقوال التي ربما تتحدث عن أن قرار القفز في مراكب الموت يكون قرار ذو بعد اقتصادي. الموضوع أبعد من كده بكتير. في بعض الحالات يمكن كان في بداية الأمر أو في بداية تعاطية أو تعاملي مع هذه الظاهرة كانت نظرتي ربما نظرة كلاسيكية أو نظرة سطحية بعض الشيء للظاهرة، إن كنت فاكر إن الأطفال دول أو حتى كمان الكبار لما كانوا بيفكروا في قرار الهجرة بيكون علشان تحسين أوضاع المعيشية ليهم، أوضاع المعيشية حتى لأسرهم. لكن فوجئت إن في بعض الحالات، من يعني بعض الحالات اللي كانت تم مناقشتها على مستوى إعلامي وفي برامج إعلامية كبيرة داخل المجتمع المصري، إن الموضوع ما كانش كده. لا، كنت بتلاقي إن أسر بتتخذ هذا القرار، بيضع ابنه بيتكلف مبلغ، يعني مثلا نقول من 10 أو 12 أو 13 سنة بيجمع مبلغ كبير جدا في هذا الوقت، وهو عنده قدرة على أن ابنه دوت يعيش معه في مستوى اجتماعي كويس جدا، موفر له كل شيء. ولكن وصل الأمر في بعض الحالات أنه مثلا يدفع حوالي 100,000 أو 200,000 جنيه ويكونوا موجودين معاه، في حين أنه هو موفر لابنه ده كل شيء، لا لشيء إلا مجرد أنه هو عايز يرضي طموحه أو طموح ابنه في أنه هو ينجح زي ما غيره نجح. ودي بعض القالات اللي تحدثت فيها مع بعض أهلية هؤلاء الأطفال، فبيقول لك والله ابن فلان كان سافر وبعد ما سافر ربنا كرمه ونجح وعمل وعمل وعمل وعمل، فأنا عايز ابني كمان يكون، وبيبتدي يعقد المقارنات ما بين مستواه ومستوى الآخر، حتى وإن كان مستوى مقبول ومستور ومستوى فوق المتوسط أو حتى كمان مستوى جيد. يمكن كمان خليني أضيف لحضرتك إن الدراما في بعض الحالات، مش عايز أقول فقط الدراما المصرية ولكن كمان ربما تكون الدراما العربية، ساهمت في تنامي وتزايد هذا الحلم لدى الشباب، إن هو النهاردة بينسى كل شيء، بينسى دراسته، بينسى مجتمعه، بينسى حتى ظروفه الاقتصادية التي أحيانا تكون جيدة وأحيانا أخرى لا تكون غير جيدة، ويقول ان انا النهارده منتظرني المجد، منتظرني النجاح، منتظرني الشقراوات الحسنوات على الشاطئ الاخر من البحر المتوسط، منتظرني فرص النجاحات. وشفنا افلام كتير ومسلسلات او حتى كمان اعمال دراميه بتتحدث عن ان الشخص العربي او الشخص المصري دوت حينما يذهب الى الشاطئ الاخر هيلاقي كل ترحاب، هيلاقي فرص النجاح. ولكن شتان الفارق ما بين حقيقة الواقع وحقيقة الحال وبين ما تصدره بعض الدراما الغير مسؤولة. وخليني أضرب لك في هذا السياق من واقع أننا نتحدث عن أعمال درامية من داخل المجتمع المصري، مشهدين مش قادر أنساهم وتحدثت عنهم كتير. في مشهد فيلم اسمه بنتين من مصر، بنتين من مصر ده بيتحدث عن تجربة أحد الفتيات اللي أخوها سافر بطريقة الهجرة غير الشرعية، وبيقدم لينا لحظة عبقرية المخرج بتاع الفيلم. والبنت دي راحت تتعرف على جثة شقيقها، وهي راح عشان تفتح الكيس عشان تتعرف على جثة شقيقها اللي غرق في أحد قوارب الموت. بيقدم لينا دراما نفسية صعبة جدا، حتى صعبة على المشاهد، بنشوف من خلالها مدى الرعب اللي عاشته عشان هو بتتعرف على جثة شقيقها. وعمل تاني مثلا زي شفنا كان فيلم اسمه عوكل مثلا، او حتى عليا ويكا، انه بيقدم لنا ان البطل راح الناحيه الثانيه، وبعد ما راح الناحيه الثانيه اتعرف على فتاحه اثناء حياته قدمته لوالدها الملياردير، واللي ابتدى ينجح ويكسب وبيرجع المجتمع المصري غني ولديه كتير من الاموال. وطبعا دي نظره مغلوطه جدا جدا جدا. ومن هنا بنقول ان القرار الذي يعني مش كمان اصبح قرار فردي، لكن ربما في بعض الحالات يتحول الى قرار اسري. وسالت احد الاباء في احد الحلقات قبل كده، قول لي ازاي ان انت جمعت المبلغ الكبير دوت، وقتها كان حوالي 80,000 جنيه، عشان تحط ابنك في فرصه ان هو قاعد في مسافه لا تتجاوز السنتيمترات، وتدفعه في قارب، فرص وصوله الى الشاطئ الاخر اقل بنسبه 95% من فرص نجاته وعبوره الى الشاطئ الاخر.
0: طيب استاذ محمد البدوي، محمود البدوي عفوا، اسمح لي ان انقل هذه الملاحظه الى الاستاذه مريم الحصباني. أستاذة مريم الحصباني، يعني أنت كتبت كثيرا عن هذا الموضوع، وقدمت أبحاث، وأطلقت أيضا تعبيرا قريبا ربما من الهجرة القسرية، وليس حتى الهجرة النظامية، بمعنى أن الناس الشباب هم مدفوعون، لا خيارات لديهم. استمعنا قبل قليل إلى الأستاذ محمد البدوي الذي يقول أن يعني جزء كبير من القاصرين الأطفال يدفعون من قبل أهلهم. كيف تفسرين ذلك؟ يعني اليأس هو ليس موجود فقط لدى الشباب، لدى الأطفال، بل أيضا لدى ذويهم.
2: صحيح صحيح. دعني أتكلم عن الوضع في لبنان. عندما حصلت الأزمة في نهاية عام 2019، الأزمة الاقتصادية والمالية، وأثرت على الأوضاع المعيشية والاجتماعية في لبنان، زادت نسبة الهجرة الشباب من لبنان، وكان الأهل يعني لعبوا دورا أساسيا في دفع أبنائهم إلى الهجرة. كانوا يشجعون أبنائهم إلى الهجرة لأنهم ظنوا لا أمل في بناء مستقبل لهم في لبنان، فكانوا يشجعونهم على الهجرة. ولكن نحن لا نستطيع، الأهل أكيد يلعبوا دورهم، يفكرون ما في مصلحة أولادهم. ولكن أنا بالنسبة لي، أنا أعتقد أنه عندما يضطر الإنسان إلى ترك بلده بحثا عن فرص في الخارج، فهذا يعني لا نستطيع أن نقول هنا قرارا حرا. هو يختار، نعم هو يختار، يقول ممكن أن أجد فرص أفضل في الخارج، ولكن هذا القرار هو ليس قرارا حرا. عندما يحرم الفرد من أبسط حقوقه من التعليم والعمل الجيد وفرص جيدة، فهنا نستطيع أن نلوم الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا توفر للأفراد أبسط حقوقهم. وهذا ما أسميه بالعنف الغير مباشر، أو هناك مفهوم جميل جدا لجالتنج هو العنف البنيوي، وهو بالتحديد يتحدث على هذا النوع من العنف. عندما المؤسسات والأنظمة لا توفر لأفرادها أبسط حقوقهم، فهذا يكون عنف غير مباشر وعنف بنيوي.
0: طيب أستاذة مريم، اسمح لي أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا على الواتساب. راشد بن سند يكتب إلينا من البحرين، يقول الحروب والكرامة الإنسانية تلعب دور كبير في الهجرة. عبد الله يكتب إلينا يقول الأسباب ليست فقط اقتصادية بل أيضا اجتماعية، هناك بيئات ضاغطة على الشباب، وللأسف الأفق يكون معدوم في كثير من الأحيان. جهان من مصر تكتب إلينا تقول: على الرغم من العوائد الاقتصادية الجيدة للهجرة سواء كانت للأفراد أو للبلاد أنفسها، إلا أن البقاء في الوطن هو الدافع الذي يدفع إلى تطور الاقتصاد وتطور المجتمع. وتضيف جهان تقول: أنا ضد الهجرة بشكل قاطع. ينضم إلينا الأستاذ خالد البكاري، الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي من المغرب. نرحب بك أستاذ خالد.
4: مرحبا.
0: أستاذ خالد، يعني العالم بأسر شاهد صور وفيديوهات ربما يتقطر منها الأسى، يعني صور محزنة. المغرب شاهد أيضا اندفاع عشرات الآلاف من الشباب من القاصرين نحو سبتة قبل أسابيع قليلة. ماذا تقول هذه المشاهد عن العلاقة بين الشباب المغربي وبلادهم؟ هل يبحثون عن العمل فقط أم يعبرون ربما عن فقدان أعمق للثقة؟
4: هو الأمرين كليهما. المشاهد التي رأيناها هي جاءت في سياق خاص، ولكن على العموم المغرب من البلدان التي تصدر الهجرة، وهذا الأمر ليس جديدا. المغرب يشتبه في هذا مع مجموعة من البلدان التي تكون المسافة بينها وبين بعض الدول المتقدمة عليها متقاربة. كنا نرى هذه المشاهد على الحدود التركية الأوروبية، على الحدود أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية في زمن سابق، وكنا نرى كذلك في الحدود المكسيكية الأمريكية. ولذلك فالهجرة في المغرب لها شقان: الشق الأول هو شق مرتبط بالأزمة الاجتماعية وبالظروف التي تعيشها مجموعة من الفئات والطبقات، وخصوصا الطبقة الفقيرة والشباب خاصة منهم، مع العلم أنه في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ ظاهرة تأنيث هذه الظاهرة، وكذلك تشكل مجموعة من المجموعات الجديدة كمجموعات القصرين. ولكن هناك كذلك ما يمكن أن نسميه بالمتخيل الذي عند بعض المجموعات من نحو أوروبا كملاذ، ليس فقط لهروبا من الأزمة الاقتصادية ولكن لبناء عالم أفضل. شخصيا لا أعتبر أن الرغبة في الهجرة هي مسألة غير سليمة. من حق الإنسان أن يهاجر. الإشكال ليس هنا، الإشكال في منطقتين: المنطقة الأولى هي منطقة الفساد وقمع الحقوق والحريات في الأوطان المصدرة للهجرة، والمنطقة الثانية هي الاختلالات بين دول الشمال وبين دول الجنوب. دول الشمال التي تصرخ اليوم محذرة من الهجرة هي مسؤولة بشكل من الأشكال عن هذه الظاهرة وعن موت الآلاف وسنويا بهذه الطريقة المأساوية. الازدهار الموجود اليوم في الشمال في جزء منه هو انطلاقا من نهب ثروات الجنوب، لذلك لا يمكن أن نلقي اللوم فقط على شعوب الجنوب وعلى حكومات الجنوب، مع العلم أن هذه الحكومات تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يقع. المسألة الثالثة في الحالة المغربية هو هذا التباين بين نسب النمو المرتفعة التي يحققها البلد سنويا، بين وجود مجموعة من المشاريع الهيكلية الكبرى على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى الاستثمارات في قطاعات متعددة، بينها قطاعات يمكن أن نعتبرها متقدمة كقطاع السيارات والطاقات البديلة إلى آخره، ولكن هذا لا ينعكس، هذا الشكل من النمو لا ينعكس على حياة المجتمع وعلى دخل الأسر. وبالتالي نحن أمام نموذج في التنمية تستفيد منه أقلية فقط، بينما لا تصل ثماره إلى السواد الأعظم من المجتمع.
0: أستاذ خالد البكاري، اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، تصلنا من يونس يكتب إلينا من إسبانيا. يونس يقول: